أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها. في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها. تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني العلاج تجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينه، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت ثم هاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إن نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كن يقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: خليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تحيا بك الروح لي مر الوله ساري في كل ليلة وانا اللي عدته. غيابك ذابحني الشوق يا ناشد عن أخباري. إن كان لك في حبيبك راجع حسابك. حبك مسميه نعمة من عطى الباري اللي كتب لي أحبك. والصدف جابك يا ملهمي يا عذوبة أجمل إشعاري. افتح نوافذ وصالك وافتحها أبوابك أنا إذا مر طيفك أو طرى طاري. قلت آه مكبر غلاك ومكثر أحبابك.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لما، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني اللي حب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: أشعار فزاع على الخليجية. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفولي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفولي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له ترى كثر الشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
1: أشعار فساع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد يدين المخططات الإرهابية في المغرب ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها. ترامب إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي أمريكا المهمة. ماكرون يبدأ زيارة تاريخية إلى سوريا والشرع يعلن عن اتفاقيات لإعادة الإعمار.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نبقى في ذات الملف، حيث أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى أمير الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية. بدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم أمس زيارة رسمية إلى سوريا، تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري سعد الشيباني في استقبال ماكرون لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، حيث أكد الرئيس الفرنسي عبر منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري لبناء دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالسلام، داعيا إلى فتح صفحة جديدة جديدة من الاستقرار. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة تشكل تطورا مهما في مسار العلاقات، مشيدا بدور فرنسا البناء في رفع العقوبات ودعم انفتاح سوريا على الخارج. وكشف الشرع عن اعتزام البلدين توقيع اتفاقيات مرتقبة لمشاركة باريس في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمالية، مشيرا إلى حاجة دمشق الماسة لتقنيات الفرنسية المتقدمة لتمكين مؤسسات الدولة. وأوضح أن الدولة السورية نجحت في تجاوز الكثير من العقبات وتمكنت من تفكيك شبكات صناعة وتجارة المخدرات، مؤكدا سير البلاد بخطى ثابتة نحو إعادة بناء مؤسساتها وإرساء علاقات دولية ممتازة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الناس، مشيرا إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن تحدث مطلع هذا الأسبوع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلنسكي. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة، وأضاف أن إيران تفضل التوصل إلى اتفاق. أعربت الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماما إن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدرا لقلق بالغ للمنطقة والعالم. تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أمريكية حتى يوم الاثنين، وتصدرت ولاية بنسلفانيا الولايات الأكثر تضرراً بأكثر من 70 ألف حالة انقطاع، تلتها ميشيغان بنحو 64 ألف عميل بلا كهرباء. قالت السلطات الفنزويلية يوم أمس إن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغيز أن أحدث الإحصاءات الرسمية أظهرت إصابة 16,740 شخصا وتشريد 17,854 آخرين جراء الزلزالين. من جانبها أكدت الأمم المتحدة مواصلة تكثيف عمليات الإغاثة بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية، فيما أوضح المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك أن فرق البحث والإنقاذ والهندسة والدعم الطبي لا تزال تواصل عملها في المناطق المنكوبة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الربع النهائي دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور 16. وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور الربع النهائي بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال بهدف دون رد. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
5: الخليجية
7: 100%
6: خليجية.
5: 1-0-0-9

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال وقت أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. أنا أخذكم عهود الخلاني وإن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. أرحب بالجميع لكل من يسمعنا في هاي اللحظات أينما كنتم متجهين، وأعتقد الغالبية متجه في هذه اللحظات لمقر عمله. الله يوفقكم إن شاء الله ويواليكم الصحة والعافية. 7:06 توقيتي في استوديو الخليجية بتاريخ اليوم 7 يوليو 2026، واللي صادف ثاني أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الثلاثاء. طبعا من خلال ساعتنا الأولى كذا استوقفني موضوع الحياة السريعة والتسارع المتنامي والكبير جدا، سواء يعني في حياتنا الشخصية أو في محيطنا، أي شيء موجود حولنا. فلو اليوم إحنا عندنا حق الاختيار ما بين هذه الحياة أو تلك الحياة، فماذا ستختار؟ وهذا اللي بنعرف إن شاء الله من خلال فقرة اختار، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. بنسمع التفاصيل في هاي اللحظات ونبسطها لكم بطريقة بسيطة جدا، وانت تختار المناسب بالنسبة لك على اللي تعودت عليه، على ما تعودت عليه، صح؟ فالواحد ما بيختار شيء يعتبر نقيضة، لكن هناك يعني في بعض الأحيان نحتاج أن نختار أمر مختلف وقد يكون نقيض لنا، لأن مو بهذا اللي نبغيه، بس نحن مجبرين على الاستمرار بهاي الطريقة. بنعرف التفاصيل أكثر، ولكن خلوني أذكركم بوسائل التواصل. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. ودعونا ننتقل إلى اختار.
3: اختار
4: اختار
3: اختار
4: اختار
3: اختار.
2: لو أنت اليوم مخير ما بين هذه الحياة أو تلك الحياة، عن أي حياة تكلمين يا عهود؟ عن أنك تتبع نمط حياة الجدات؟ تعرفون كيف نمط حياة الجدات؟ من يصبحون إلى يمسون، زين؟ وتعمقوا بحياتهم، شو يسوون أول ما ينشون؟ يصلوا الفجر، ما يردوا يرقدون، يتمواعين، حد منهم يقرأ قرآن، حد ينش، يبتدي يجهز ريوق الصبح، يعني عندهم جدولهم الخاص. حد يحب يشغل الراديو الصبح يبتدي يسمع، حد يحب يخلص المشاوير الصبح، مشاوير السوق، سوق الخضرة والجمعية وغيرها من هاي الأمور. العصر لازم فالتكم موجودة، عيالهم يجونهم يطالعون تلفزيون، برنامج من البرامج الهاتفة اللي تنعرض في القنوات المحلية. عقب المغرب صلوا، حد يتعشى عشاء خفيف وبسيط، صلوا العشاء ورقدوا، حد شي جدوله، صح؟ فأيهما تختار، نمط حياة الجدات ولا نمط الحياة المتسارعة؟ ماذا تختار اليوم في هذا الوقت في هذه اللحظة؟ قرر ماذا تختار، إن كان يحق لك أن تختار أو أن تعيش حياة بنمط معين. تختار حياة نمط الجدات ولا نمط الحياة السريعة؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، وبنقرأ مشاركاتكم في الفقرة الجاية. بننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Stay tuned، ولكم المزيد من التفاصيل.
3: هو الخليج،
2: هو
3: الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29، 43.
3: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وإن كان في عيني عطش فأنت معها عيني بلا شوفك، ما تسوى ولا شيء وغير كذا وده يكحل، عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية، ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى.
6: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

اختار. في اختار اليوم خيرناكم ما بين حياتين، إما أن تختار الحياة المتسارعة والسريعة أو أنك تختار نمط حياة الجدات، فماذا تختار؟ آمنة حسين تقول ليتني جدة ولا أروح الدوام، بس هذا هو المهم. يعني زي الجدات بعد عندهم شغل، يعني سوون شغل. ها ولا شي رايتي آمنة؟ صباح الخير لك يا عبيرة، حياك الله ويا مرحبا بك. إيمان عيسى تقول شكلي بجرب حياة الجدات، يمكن في سر خفي نحن ما نحسه. أيضا عندنا سعود محمد المنصوري يقول أسمي نمط نبض الحياة مش نمط الجدات، لأن كنا نستغل كل ثانية من عقب الفجر. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا صباح الحياة، إذا كان علي الاختيار فسأختار نمط حياة ممتزج بفوائد كلا النمطين، لأن نمط الجدات خالي من التوتر وضغوط الحياة المستمرة المتسارعة مع استخدام مميزات الطابع المتسارع مثل التطور التكنولوجي، حيث تجمع هذه الحياة نمط اثنين في واحد فتكون حياة هادية مواكبة لتسارع الحياة. هاي المشاركة وصلتنا من هند عرب، حياك الله يا هند. عبيرة تقول بختار نمط حياة الجدات. زين، هناك مصطلح زين يسمونه نونا ماكسينج، أوكي نونا ماكسينج، نونا بالإيطالي الجداتي.

فيقولكم هناك جيل جديد قرر أنه يختار حياة الجدات الإيطاليات. إحنا ما نبغي نقول جدات الإيطاليات، بس بما أنه طلع المصطلح من هناك النونا ماكسين، فلذلك نحب نستمر بهاي الطريقة، لكن نشوف نظام الجدات بشكل عام يعني في كل العالم بدون استثناء. فعلى ما يبدو طلع أنه مناسب يعني لكل نواحي الحياة. زين، ما نتكلم عن جيلنا أو الجيل اللي قبلنا، لا نتكلم عن الجيل الحديث ونظرته لموضوع أو مصطلح أو ظاهرة النونا ماكسينج. هذه ظاهرة قرر يتبناها الجيل الجديد، نمط حياة الجدات الإيطاليات مثل نمط حياة جداتنا، يعتمد على البساطة والصباحات البطيئة والطبخ المنزلي والحركة الطبيعية والعلاقات الإنسانية القوية. فكل شيء يمكن قضينا سنين نحاول نهرب منه، وصلنا لنقيضة اليوم. حياة مليئة بالسرعة والضغط الرقمي بشكل كبير جدا وهوس الإنتاجية، واكتشف جيل زد أن هذا ما يناسبني، اللي هو الجيل الجديد. أنا ما أبغي أعدم صحتي ونفسيتي من خلف نمط حياة هستيري أنا ما اخترعته ولا اخترته حتى، فأبغي أشوف. هذا الحين نحن نتكلم بلسان الجيل الجديد، أبغي أشوف شو اللي سبق يعني تم خلونا نقول تطبيقه قبل وضبط وبعتمده وشافوا بأن نظام الجدات له تأثير جميل على النفسية. فالسؤال هو ليش نحن احتاجنا كل هذا الوقت عشان نستوعب أو نرجع لمثل هذه البديهيات البسيطة اللي هو نمط هادئ إلى حد ما، نمط مرتب لكن ببساطة كبيرة جدا، نمط فيه علاقات أسرية وروابط قوية. الجواب طبعا ما أتى بالصدفة، خصوصا عند هذا الجيل. مثلا جيل الألفية على سبيل المثال تربى على أن النجاح يساوي شو؟ يساوي السرعة، لازم الواحد يكون سريع وينتج أكثر. هذا الشيء مو بخيار، لا، هذا يشكل هويتك وثقافة العمل المفرط بشكل كبير جدا. ومن بعدها يا فوقها الضغط الرقمي، السوشيال ميديا تتعرض لها بشكل كبير ليل ونهار. نتكلم عن الجيل الألفية، حياة وإنجازات ناس ثانيين نشوفهم على مدار الساعة، ماشي ولا لحظة هدوء، وبالتالي أي شيء يشبه البطء يعود فشل. منو عنده وقت يطبخ في البيت، ولا منو عنده وقت على سبيل المثال يضيع في المشي، لا سر الجيم موضوع والله لازم تصير الكوفي، تفتح لابتوبك وتشتغل ما تجلس تذا وتروق على الكوفي بس، ماشي وقت للصداقات الجديدة ولا للتعرف، ممكن أكيد كونكشن وعلاقات من حولنا لكن مو بصداقات نبنيها لأن ما عندنا وقت، نحن همنا وشغلنا الشاغل العمل. فإذا قرر هذا الشخص ياخذ يوم إجازة فيسميه يوم التعافي عشان شو؟ يرتاح ويرد يشحن نفسه عشان على الأقل ما يحس بالذنب أنه مقصر في حياة نفسه، عكس نمط حياة الجدات ها بشكل كبير جدا اللي هو مرتبط بما يعرف بالمناطق الزرقاء، مجتمعات بمناطق مختلفة حول العالم، بينهم على سبيل المثال سردينيا الإيطالية وأوكيناوا في اليابان، معروفة بمعدل أعمار مرتفع جدا، مو لأنهم يأكلون أطعمة خارقة ولا لأنهم يسيرون الجيم، لأنهم ما يفصلون بين الحياة والصحة، الصحة تكمل الحياة والحياة تكمل الصحة، الحركة جزء من يومهم العادي، الأكل مسواي بديهم، العلاقات الاجتماعية مو بخيار، هي الركيزة الأساسية لحياتهم. وهذا تحديدا اللي لفت نظر جيل زد، الجيل الجديد، وخلاه يبغي يتبنى مثل هذه الأنماط، ليس حنينا للماضي لكن ما لحقوا عليه أصلا ولا لحقوا على هذه الفترة، لكن لأنهم شافوا تأثير هذه الحياة بتبنيها مقابل تأثير نمط حياتنا اللي نحن ماشيين عليه والإرهاق اللي وصلت لأجسامنا وعقولنا اللي هو الإجهاد الوظيفي. وهذه على فكرة مو بكلمة بس كذا انتشرت في الأونلاين ولا في منصات التواصل الاجتماعي، لا بالعكس صارت موثقة رسميا
هذه الكلمة من قبل منظمة الصحة العالمية. فنمط حياة الجدات باختصار، ولا أبغي أقول نمط حياة الجدات الإيطاليات بالتحديد، لأن أعتقد أغلب الجدات ممكن يتبعون هذا النظام، يشجع على أنك تخلي حياتك صحية بحد ذاتها نفسيا وجسديا، مو بحياة مليانة وممزورة ومرهقة وكل ساعتين لازم تسوي فيها شيء، ممكن حتى تقضي وقت بلا هدف. دولتشي عندهم هم كلمة بالإيطالي اللي هي حلاوة عمل شيء، حتى يعني مو بضروري أنك تسوي. هذه من الأشياء المشهورة عندهم في الثقافة الإيطالية، دولتشي فرنسي، أتوقع شذي يسمونه فرنتي، دولتشي فرنتي، حلاوة أو متعة أنك ما تسوي ولا شيء. وهذا يتحدى حتى ثقافة الإنتاجية. بالمختصر مخلين حياتهم ممتعة منعشة في نفس الوقت، يسوون شيء، فعاليات بسيطة، يصبرون على الحياة، وبهاي الطريقة يعني يوازنون ما بين حياة فيها شيء مفيد وفيها أشياء يعني بيني وبين نفسي مريحة. فهذا هو جيل زد، متبع هاي الطريقة ومتبع هذا الأسلوب وراضي بهذا الموضوع ومقتنع فيه جدا. صباح النور والسرور، أنا بختار مكس بين الأثنين، من سلام المهيري. إحنا يمكن في أجيالنا ممكن فعلا نتفق على هذا الاتفاق بين هذا وذاك، أما جيل زد طالع عادة بطلعة جديدة ويبغي عادة بس يركز على النونا ماكسينج، حياة الجدات الإيطاليات، راحات مرتاحين، لا عوار راس ولا إنتاجات مستمرة.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: وصلت الجزائر إلى البطولة عام 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا آنذاك لتصبح على أعتاب التأهل للدور التالي، ثم التقت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات. فوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيلاً بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. سجلت ألمانيا هدفاً مبكراً، وخلال ما تبقى من المباراة تبادل الفريقان التمريرات لإضاعة الوقت لتودع الجزائر البطولة. لهذا السبب تنطلق مباريات دور المجموعات الأخيرة الآن في نفس التوقيت.
2: الخليجية 1-0-0-9.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
8: قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة، نسى جرحه ومرة

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. هناك أيضا ازدحام مروري من قبل مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي، وبالنسبة لشارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية في هذه اللحظات. ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة تكاد لا تذكر على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل، للحركة عليه طبيعية وانسيابية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: خبر عاجل ومهم اللي يتابعونا دائما من خلال دارة الأثير 1009 ويتابعون حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009 بيعرفون ان الفترة الماضية انا كنت مسافرة لهونغ كونغ. حلو، وهناك كانت عندنا تغطية حية وبث مباشر من قلب مدينة هونغ كونغ، وتجولنا في أهم معالمها وتعرفنا عليها عن قرب. ويمكن اللي يتابعنا شاف الفيديوهات اللي موجودة في منصات التواصل الاجتماعي وأيضا الستوريات اللي تم نشرها أول بأول من قلب الحدث. اليوم نحن نبغي نفرحكم ونقدم لكم خبر سعيد بأن ممكن أنتم حتى تزورون هونغ كونغ مع الخليجية 1009. صدق؟ نعم صدق. كيف تدخلون الحين؟ اسمعوا وركزوا وياي في الشروط، ضروري تركزون وياي في الشروط، شرط بشرط، خطوة بخطوة. أوكي، الحين أبغيكم تدخلون على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009. حلو، دخلتوا، جميل. أبغيكم أول شيء شو تسوون؟ تسوون لايك الآخر ريل نزل. زين، أنا أقول فيه ماسكة تذكرة الطيران وأقول تبغي تسافر لهونغ كونغ، تبغي تسير لهونغ كونغ. أوكي، سيروا سووا لايك على هذا البوست، والخطوة الثانية أنكم تمنشنون شخص تبغون يسافر وياكم، بما أن الجائزة عبارة عن سفرة لشخصين، وتكتبون كلمة تم. تم هي مربط الفرس، كلمة تم ضروري تكتبونها، يعني تم ومنشن للشخص اللي تبون تاخذونه وياكم. هاي الخطوة الأولى، ما خلصنا. عقبها تدخلون على حساب أو خلنا نقول موقعنا الرسمي 1009.ae اللي هي صفحة الخليجية، الموقع الرسمي للخليجية، بتشوفون مستطيل مكتوب فيه هونغ كونغ، سفرة هونغ كونغ، تسيرون هناك تعبون بياناتكم. شو عاد البيانات؟ البيانات وايد بسيطة، يعني ما يبغى لها تفكير. أوكي، عبوا هاي البيانات وسووا سبمت. أصلا بمجرد ما تدخلون على الريل هذا أبغيكم تفتحون تفاصيل الكابشن، بتشوفون تحت في الكابشن مكتوب فولو الحساب الخليجية، لايك، وتترك تعليق بكتابة تم ومنشن للشخص اللي تبغي يسافر وياك، وتسجل بياناتك في موقع 1009.ae. بس خلوا الباقي على القسم المختص، فايز بيربح سفرة لشخصين. الوين؟ الهونغ كونغ. فgood luck وall the best للجميع، وصدقوني بتستانسون هناك وبتستمتعون بأجواء هونغ كونغ الجميلة. كل شوي أنا بذكركم، أوكي، بذكركم بأجواء هاي المسابقة، وأبغيكم تشدون حيلكم. أهم شيء تختارون الشخص الصح وياكم، فمنشنوا الشخص الصح اللي صدق تبغون يسافر وياكم، واتبعوا كل هذه الأمور بحذافيرها، الخطوات بحذافيرها، عشان تضمن فرصة التأهل لهاي الجائزة، وهذا هو الأهم. فأول ذا بست للجميع.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
1: على قدك،
0: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
1: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع أشعار على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية. تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
7: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذهيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: صوت بلا صورة.
3: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
4: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم، فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي. كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
5: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
2: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
6: عبد الله بن زايد يدين المخططات الإرهابية في المغرب ويؤكد تضامن الإمارات الكامل معها. أكسيوس إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز. واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء التجربة الصاروخية الصينية.
2: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
6: نجدد تحية في هذه النشرة الصباحية أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الساحل. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية التي نجحت في إحباط هذه المخططات والكشف عن عناصرها. وشدد سموه على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.
2: الأخبار من شبكة ARN.
6: نبقى في ذات الشأن، حيث أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات، وأظهر تحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم داعش وتلقوا توجيهات مباشرة من قياديه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى أمير الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. بدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم أمس زيارة رسمية إلى سوريا تعد الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009 لتدشن مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري سعد الشيباني في استقبال ماكرون لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، حيث أكد الرئيس الفرنسي عبر منصة إكس التزام بلاده بدعم الشعب السوري لبناء دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالسلام، داعيا إلى فتح صفحة جديدة من الاستقرار. وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع قناة فرنسية أن الزيارة تشكل تطورا مهما في مسار العلاقات، مشيدا بدور فرنسا البناء في رفع العقوبات ودعم انفتاح سوريا على الخارج. في ذات الشأن أيضا كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن اعتزام سوريا وفرنسا توقيع اتفاقيات مرتقبة لمشاركة باريس في جهود إعادة الإعمار لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمالية، مشيرا إلى حاجة دمشق الماسة للتقنيات الفرنسية المتقدمة لتمكين مؤسسات الدولة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من 4 سنوات في أوكرانيا بات أقرب مما يتصوره الناس، مشيرا إلى أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن تحدث مطلع هذا الأسبوع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أعربت الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في وقت تبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي، تقوم الصين بالعكس تماما. إن التوسع السريع والمبهم لترسانة بكين النووية يشكل مصدرا لقلق بالغ للمنطقة وللعالم. أعلنت السلطات الفرنسية يوم أمس إجلاء نحو 10,000 شخص بعد انتشار حرائق غابات في بيرنييه أورينتال جنوب البلاد. وأوضحت أن عمليات الإخلاء شملت 26 منطقة في سلسلة الجبال الواقعة غرب مدينة بيربنيان بعدما أتت النيران على نحو 4,600 هكتار بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة إلى مستويات استثنائية. وفي سياق متصل تسببت الحرائق في تعديل مسار المرحلة الثالثة من طواف فرنسا والتي ستقام دون حضور جماهيري أو قافلة الدعاية. قالت السلطات الفنزويلية يوم أمس أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في الرابع والعشرين من يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خورخي رودريغز أن أحدث الإحصاءات الرسمية أظهرت إصابة 16,740 شخصا وتشريد 17,854 آخرين جراء الزلزالين. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
8: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
7: الخليجية دانة.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصل وياكم مستمعين ويسعد صباحكم مجددا من خلال دارة الأثير 1009 وعبر O2 8:06 و 16 ثانية. أذكركم بتاريخ اليوم 7 يوليو 2026 اللي صادف يوم الثلاثاء، وأذكركم بأن أخذكم عهود الخولاني ما زلت مستمرة في تواصل وياكم كالعادة. لابد من التذكير بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا في ساعتنا الثانية. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد نستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. عموما في هاي اللحظات أرد أذكركم بتفاصيل مسابقتنا. أول شيء نصبح على مستمعنا يمع الشامسي، حياك الله ويا مرحبا بك. عبير لا أوكي تم من أمس، يعني شاركتنا من البارحة. أوكي بنذكر مستمعينا اللي حاب يشاركنا في مسابقة سفرة إلى هونغ كونغ يركز وياي في التفاصيل في هاي اللحظات. ادخلوا على حسابنا في انستغرام @الخليجية1009، بتشوفون آخر ريل نازل، هذا الريل علقوا. أول شيء طبعا في خطوات، وهاي الخطوات كلها موجودة في الكابشن بالمناسبة، يعني بتدخلون على آخر ريل بتشوفون التفاصيل تحت مكتوبة واللي هي تفاصيل المشاركة. فولو لحساب الخليجية 1009 في انستغرام، لايك واترك تعليق بكتابة تم، هذا هو مربط الفرس، هذا هو مفتاح السر. لايك واترك تعليق بكتابة تم ومنشن للشخص اللي بيسافر وياك. وأيضا ادخل على موقعنا عشان تكتمل طريقة المشاركة، لازم تدخل على موقعنا 1009.ae، بتشوف كذا مستطيل مكتوب في سفرة هونغ كونغ، بتضغط عليه وبتسجل بياناتك وسو سبمت. خلاص نترك عادة المهمة للقسم المختص، ومن بعد ذلك طبعا بيتم الإعلان عن الفائز اللي بيفوز بسفرة لشخصين إلى هونغ كونغ. ومدينة هونغ كونغ مدينة جميلة جدا جدا جدا، فيها أكثر من 260 جزيرة، خلونا نقول الجزر المأهولة بالسكان حول 6 إلى 7 جزر مختلفة. أنا زرت اللي هي هونغ كونغ وأيضا لنتاو، جزيرة لنتاو موجودة بعد في قلب هونغ كونغ، فحلو هذا التنوع. وكل كل ما بتشتاقون لهونغ كونغ بتقررون أنكم تكتشفون أماكن أكثر فيها، بما أنها ما شاء الله يعني لو تشوفون على الخريطة تشوفون حجمها معقول يعني صغير، لكن يعني وايد أشياء عندهم في بلادهم ما تخلص الأشياء، فبتستمتعون إن شاء الله بهاي التجربة. هذا طبعا من خلال صفحتنا في انستغرام @الخليجية1009، بشوفون كل التفاصيل هناك. ولا تنسون تكملة الشروط تكمن في موقعنا وصفحتنا الرسمية 1009.ae، تكملون تسجيل بياناتكم هناك وخلاص، من بعد ذلك تطمنون يعني أنتوا شاركتوا بالطريقة الصحيحة. الآن وفي هاي اللحظات أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون يانا في مسابقتنا. عندكم رقم الأسمس هو 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. استقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. زين بيت ذا هيت بيرجع في الموسم الخامس له في دبي وورلد تريد سنتر، في مركز دبي التجاري العالمي، وتحديدا في قاعة 8. شو بيكون هناك؟ قاعة 8 تاريخ 25 يوليو بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان مرشد في ليلة خليجية مليئة بالفن والموسيقى. اللي حاب يحضر هاي الأجواء تقدرون تشترون تذاكركم من platinumlist.net واستمتعوا بوقتكم في أجواء مهرجان بيت ذا هيت بشكل عام. الآن دعونا ننتقل إلى مسابقتنا. في مسابقتنا أنا بقول الثانية بما أن دخلنا في تفاصيل مسابقتنا الأونلاين، مسابقة سفرة إلى هونغ كونغ، تعرفنا على تفاصيلها إن شاء الله يوميا بذكركم فيها. ننتقل إلى مسابقتنا الثانية على الهواء مباشرة. الآن كل المطلوب منكم تشاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. مثل ما تعودتوا بيكون عندنا مستمعين اثنين بيطلعون يانا على الهواء مباشرة، بنسألهم أسئلة رياضية كروية مونديالية، واللي بيكون أسرع في إجاباته، وطبعاً ضروري إجاباته تكون أصح، هو اللي بيتأهل ويانا ليأسح بالنهاية على الجائزة الكبرى اللي هي عبارة عن تلفزيون 75 بوصة، اشتراك في برنامج تود TOD، وبالإضافة إلى 4 تذاكر لدخول روكسي سينما. فتجربة متكاملة وحلوة وبتستمتعون فيها. وكان عندنا الأسبوع اللي طاف مستمع ربح، والبارحة أعلننا عن اسمه. فها هي المسابقة تتكرر مرة أخرى مع فايز جديد بين المتأهلين اللي بيتأهلون يعني. فالحين أنتوا بس خلوا تركيزكم على شيء واحد، اللي هو المشاركة بكتابة كلمة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وgood luck وكل التوفيق للجميع.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، الملامح 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 1-0-0-9
2: دانت الأفافية.
3: عندك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع عشان تبدأ. مع راكز تقدر الحين أنك تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

أرد أذكركم بتفاصيل مسابقتنا. ناخذكم عهود الخولوني ومازلت مستمرة في تواصل وياكم من خلال ساعتنا الثانية. دخلنا في تفاصيل مسابقة وجهة الجماهير وطلبنا منكم تشاركونا بكتابة كلمة فانز باللغة الإنجليزية بالطريقة الصحيحة FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وقررنا بأن بيكون هناك تنافس ما بين مستمعين اثرين بيطلعون يانا على الهواء مباشرة، وكل واحد منهم يعني خلونا نقول بيختبر ثقافته الرياضية بالإجابة على أسئلتنا الثلاث، اللي بيكون أسرع وإجاباته أصح واللي بيتأهل ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. شو الجائزة الكبرى؟ عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة إلى اشتراك في برنامج تود وأيضا 4 تذاكر لدخول روكسي سينما. جائزة حلوة وجميلة. الأسبوع اللي طاف كان عندنا مستمع ربحها بين مجموعة من المتأهلين، وهذا الأسبوع نكررها مجددا عشان نفرح مستمع آخر من مستمعي الخليجية. إذن شاركونا بكتابة فانز FANS مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أسمى حسن البلوشي صباح الخير يا أسمى. أيضا زينب الحوسني مشاركتنا، فاطمة محمد، خالد محمد السويدي، أظني عبدالله الزرعوني مشارك يعني باسم صديقة. خلي يشارك إذا معلومات الرياضية زينة. صباح الخير لمها حمزة، حياك الله ويا مرحبا بك، وصباح السعادة لكل من يتواصل ويانا في هذه اللحظات. نورة يوسف ادخلي على موقعنا 1009.ae بتشوفين هناك طريقة التسجيل، تسجلين بياناتك هناك في موقعنا. أوكي يا نورة عشان تكملين طريقة المشاركة. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم. شاركوني في هاي اللحظات بكتابة فانز مع أسماءكم الثلاثية صاحب الرقم لنهايته 180 لو سمحت شاركنا باسمك الثلاثي. وفي هذه اللحظات بناخذ هذا الفاصل لمدة دقائق وبرجع وبتواصل وياكم. كل التوفيق للجميع.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
1: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
1: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
1: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
1: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
1: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
1: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة الخليجية
0: 1-0-0-9.
11: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
12: اختيار الجامعة أحد أهم القرارات التي ستتخذها لمستقبلك. لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك في اتخاذ هذا القرار، انضم إلى اليوم المفتوح لجامعة هيريت وات دبي في 11 يوليو من الساعة 3 إلى 7 مساء. قابل أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع موظفي القبول واستكشف الفرص الوظيفية واكتشف ما يعنيه الحصول على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. احجز مكانك في سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai وسجل اليوم.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المتوجهة في هذه اللحظات لمدينة دبي. للقادمين من إمارة الشارجة، شارع الاتحاد ما زال عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. هناك ازدحام مروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى منطقة القصيص في دبي. من بعد ذلك تسلك الحركة، ولكن تتحول إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر، الازدحام المروري ما زال على ما هو من عند أو من قبل مسيد الشارج الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. بالنسبة لشارع راس الخور عليه ازدحام مروري في هذه اللحظات، لكن من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا على شارع الخيل وتردون تواجهونها مجددا بالاتجاه إلى دبي هيلز مول. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية، ممكن تواجهون كثافة مركبات بسيطة جدا تكاد لا تذكر قبل بوابة الصفة للتعرفة المرورية. أتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم، والله يحفظكم.
3: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: الحين يبدأ جو الحماس، وجو الحماس يجتمع فيه مستمعتين بيطلعون ويانا على الهواء مباشرة. بسألهم ثلاثة أسئلة وبنشوف عادة المستوى الكروي عندهم. صباح الخير لشم محمد السويدي، وصباح النور والورد والسرور لإبراهيم وسلطان وخليفة من شيخ الظاهري. حياك الله ويا مرحبا بك، وإن شاء الله يومكم سعيد. ما خبرتوني شو تسوون الحين في الإجازة، وين تسيرون، وين تردون، شو من وقت ترقدون من وقت، خبرونا شو تسوون في جدولكم. أيضا صباح الخير لك يا أميرة محمد، هابي بيرثدي، وكل عام وانتي بخير، وإن شاء الله ما تدرين يمكن يكون لك فوز في إحدى مسابقات الخليجية 1009. عفوا أمينة محمد، هابي بيرثدي يا أمينة، كل عام وانتي بخير يا أمينة. في هذه اللحظات تنضم إلينا على الهواء مباشرة موز إبراهيم المهيري. صباح الخير يا موز.
4: صباح النور
2: موز، وين صوتك؟ قلنا تحت الهواء، نبغاك طولين على حسك ترفعين صوتك عشان ما نقولهم انك كنتي راقده. موز صباح الخير، حياك الله، جود مورنينج، يوم سعيد ان شاء الله.
4: الله يسلمك.
2: موز كيف المعلومات الرياضيه وياك، تتابعين مباريات ولا؟
4: والله أسمع الأخبار بس، يعني ما أتابع صراحة.
2: موز أنتي تداومين ولا طالبة ولا؟
4: هي بس ماخذة إجازة.
2: أوكي تستاهلين الإجازة، استمتعي بإجازتك. نورة محمد صباح الخير يا نورة.
5: صباح النور، هذا والله.
2: أهلا وسهلا نورة، إيش حالك، شو أصبحتي؟
5: الحمد لله بخير ونعمة، إيش حالك؟
2: الحمد لله بخير وسهلة يا نورة. كيف المعلومات الرياضية وياك؟
5: والله شوي.
2: زين شوفوا موز ونورة، أنا موجودة تراني عشان أساعدكم. بالمناسبة أسماءكم الأسماء المفضلة بالنسبة لي، أوكي؟
5: يا سلام.
2: إنزين، فأنا في هاي اللحظات بسألكم ثلاث أسئلة رياضية كروية. في حال أوكي. حسيت إنه يعني يا موز ويا نورة سمعتكم شي صخيت وما عندكم إجابة، أنا بعطيكم اختيارين، أوكي؟
5: أوكي.
2: بس طبعاً الأهم ان يعني الاسرع هو اللي بيتاهل ويانا، اجابته تكون اسرع واصح، حطوا في بالكم اسرع واصح. اوكي موزه، تسمعين صوت نوره كيف واضح صح؟ شدي حيلك عيل. زين يلا، في هاي اللحظات نقول بسم الله والى سؤالنا الاول يقول: لاي منتخب وطني يلعب كيفن دي بروين؟ لأي منتخب وطني يلعب كيفن؟ هي لها طريقة بالنطق بالبلجيكي، بس أنا بعطيكم اختياري. موزة جاوبت بلجيكا صح، النقطة الأولى صارت الموزة. السؤال الثاني: أي دولة فازت بأكبر عدد بطولات كأس العالم للرجال؟
5: برازيل.
2: النقطة الثانية لنورة، الحين أنتم متعادلات، موز ونورة متعادلات، أوكي؟ السؤال الثالث والأخير وهو الفاصل: ما اسم المباراة التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد؟
4: كأس العالم؟
2: لا، اسم المباراة التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد. يلا بعطيكم اختيارات.
4: اختيارات
2: كلاسيكو ولا ديربي؟
4: كلاسيكو. ديربي. ديربي.
2: ها كلاسيكو. منو منو منو منو جاوب؟
4: ديربي. كلاسيكو. أنا
2: أقول. موزة تقول كلاسيكو ونورة تقول ديربي. مستمعين شو تقولون؟ كلاسيكو هي الإجابة الصحيحة، وسارت النقطة الثانية الموزة. الحين لو تامة يا نورة على إجابتك الأولى. ها
4: يلا تنسوي تستاهل
2: نورة. هارت لك لك، وشكرا على هاي الروح الرياضية والفرفشة الصباحية. أسعدتينا بمكالمتك بصوتك. وموز مبروك تأهلك ويانا زين. يعني ما وعيناك على الفاضي يا موزة.
4: الحمد لله
2: تأهلتي ويانا، وإن شاء الله ما تدرين يمكن الجائزة الكبرى تكون من نصيبك. خليك متابعتنا لنهاية هذا الأسبوع. نورة هارد لك. عندنا وايد مسابقات في الخليجية، ومن هذا المنبر أقولكم ادخلوا على حسابنا في انستغرام @الخليجية1009 وبتشوفون تفاصيل لمسابقة هونغ كونغ. فإذا بعد تبون تسافرون تقدرون بعد تسجلون بياناتكم في هذه المسابقة. شكرا لتواصلوا ويانا اليوم، وإن شاء الله المزيد من التفاصيل عن مسابقاتنا الكثيرة بنتعرف عليها في الساعة المقبلة. لنا عودة من بعد دقائق. و good morning.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الله أكبر منك يا فتنة دبي، حالتك المزيون ماهيبة حالة، ناس تقول إن الغزالة هي اللي لها عليك من الوصايف دلالة، وناس تقول إن الضبي أقرب شوي في وقفته في لفتته في انفعاله، وأنا رغم آراءهم ودية النية حاول أشرح كل راينا الحالة. يا صار بين أمك وبين الضبي شيء، وربي وهبك من الوصايف جماله، ولا أبوك في لحظة الطيشة والغي سوى علاقة عابرها مع غزالة مع غزالة مع غزالة مع غزالة. عموما إن كان السبب ذيك أو ذي، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة، يا كبر حظ اللي جذبك الوصالة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: دانت الأثير
0: 1009
3: الخليجية.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
6: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم حباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. وأسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقصر. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقاً اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوباً على بعد نحو 15 كيلومتراً شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. أعربت الولايات المتحدة يوم أمس عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور الربع النهائي دور الثمانية من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الأمريكي 4-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور 16. وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور الربع النهائي بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال 2-1. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009. أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. تحيتنا توصل أكيد طبعا لكل مستمعين اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا حتى في هذه اللحظات. شيخ الظاهري كنت نسأل شيخ أقولها وين يصيرون إبراهيم وخليفة وسلطان، فتقول يصيرون معسكر صيفي سووا الرياضة، ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. وهذه وحدة على فكرة من الأساليب المميزة خلال فترة الصيف، خلال الإجازة الصيفية، مو بكل رقاد ولعب، بالعكس حلو إنه يكون عندهم جدول واضح ويعرفون شو يسوون فيه. بالمناسبة تدرون أن المخيم الصيفي وصل لموسمه الرابع وتحديدا الخاص، والذي يأتي بتنظيم من خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع وفرجان دبي. نعم مثل ما سمعتوا، هذا الموسم الخاص بالمخيم الصيفي هو الموسم الرابع، بدأ من البارحة تاريخ 6 وإن شاء الله مستمر إلين تاريخ 23 يوليو. بالنسبة للفئات العمرية اللي سجلوا من 4 سنوات إلين 15 سنة في موقعين مختلفين في مناطق دبي. فهذه من الأشياء الجميلة اللي فيها محاور وقيم مميزة، كالتركيز على روح الوطن واستيعاب فكرة الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء، أيضا الحس الأمني، توعية الأطفال عن خدمة الأمين وعن الحس الأمني، بالإضافة إلى سنعنا من منابعنا اللي تعكس الترابط الأسري والسنع والموروث الشعبي، أيضا أبطال دبي الصغار، تجارب عملية من الدفاع المدني والشرطة دبي وإسعاف دبي، وبالوصول إلى صنع في دبي هناك أيضا توجيه لفكرة ريادة الأعمال ومهارات الطبخ والصناعة. فهناك الكثير من القيم اللي يعني خلونا نقول سيلمسها كل طفل مشارك في المخيم الصيفي، كالانتماء والمسؤولية والاعتزاز بالموروث والشجاعة والتعاون والإبداع والطموح وغيرها من هذه الأمور، بالإضافة إلى رواد الأعمال الإماراتيين اللي إن شاء الله بيكونون جزء من أجواء تاجر الفريج الصغير، اللي ممكن ينقلون خبرتهم بطريقة مبسطة للأطفال، وبالعكس ممكن حتى يلهمونهم بتواجدهم وصولا إلى ورش صناعة المحتوى. اليوم هناك أطفال وايد يحبون عالم السوشيال ميديا، صحيح أن هناك أصبحت اليوم قيود واضحة لهذا المجال، لكن حلو بعد الطفل يستوعب كيف ممكن يستخدم المحتوى وكيف ممكن ينشر محتوى حتى وإن كان عن طريق إدارة والديه مثلا لحسابه في منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أجواء الألعاب. يعني مو بكل ترى تثقيفي تعليمي بطريقة المدرسة، لا، هناك أجواء ترفيهية مختلفة يتعلمون فيها عن البودكاست اللي هو المستقبل الحاضر اليوم، غرفة النوم، هاي من الأشياء اللي شدتني واللي بيحولون إحدى القاعات الدراسية إلى غرفة نوم غير مرتبة في تجربة تفاعلية ممتعة تعلم الأطفال أهمية النظام وكيفية ترتيب أغراضهم بأنفسهم، إلى جانب غرس قيم السنع والعادات الأصيلة في حياتهم اليومية. أنا شوف هاي من الـ يعني خلونا نقول البادرات الجميلة اللي حتى مركزين عليها في المخيم الصيفي، أكيد طبعا بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع وفرجان دبي وخدمة الأمين. غرفة ألعاب البي سي، الغرف التراثية، غرفة المرور اللي فيها أشياء تفاعلية للطرق وتهدف لتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية، وايد وايد أشياء، حتى وصولا إلى أجواء رواد الفضاء، يعني مو مقصرين، مغطين يمكن كل شيء ممكن انه يخطر في بالكم. انا عارف يمكن الحين بتقولون عهود ابتدى المخيم الصيفي، انا بس ابغي اراويكم هذا المخيم الصيفي ما كان بيوصل لموسمه الرابع إذا فعلا ما أثبت وجوده وما نجح وما كان له تأثير ووقع عظيم في تعزيز القيم المختلفة اللي تعكس أكيد طبعا هويتنا الوطنية هنا في دولة الإمارات عند الأطفال. وبثقة أولياء الأمور بهذا المخيم الصيفي خلال هذه الفترة وايد منهم ردوا ويسجلون عيالهم مرة ثانية. فهذه دعوة لمستمعينا اللي يمكن طافهم هذا الشيء في المستقبل القريب، ممكن يعني أيضا تسجلون عيالكم ودائما تتابعون صفحة فرجان دبي وخدمة الأمين وأيضا هيئة تنمية المجتمع على أساس دائما تكونون جاهزين حتى وإن طافكم هذا الوقت. نحن بس نعطيكم نموذج من النماذج الجميلة اللي فعلا تعزز أهمية المخيمات الصيفية عندنا هنا في الدولة. والمخيمات ترى على فكرة كثيرة، يعني مثلا إذا طافكم هذا المخيم ما سجلتوا فيه هالعام يمكن بعضكم على فكرة مسجل عياله من هالدبي. فنحب نقولكم بأن فكروا في عيالكم وفكروا كيف ممكن يستفيدون من وقتهم خلال فترة الصيف. أي نعم يبون يطرعون ويبون يستانسون ويبون يرقدون ويلعبون بالأجهزة الإلكترونية ويشوفون ربعهم، هذا مسموح صراحة مسموح، لكن في نفس الوقت لازم يستفيدون من وقتهم. فالموازنة دائما جميلة وفعلا لها وقع وتأثير جميل. وعلى فكرة صدقوني ترى حتى لو كل هاي الأشياء موجودة عند عيالكم في فترة الصيف صدقوني بتسمعون منهم كلمة ملل شن سوي، لو سولهم كل شيء ها؟ لو سولهم كل شيء. فلذلك فكرة أن يقضون وقت في معسكر صيفي أو مخيم صيفي أو دورة رياضية تثقيفية يتعلمون فيها شيء جديد صدقوني لها تأثير جميل على نفوس أبنائكم. وهذه يعني حبينا نشارككم فيها في هذه اللحظات عن المخيم الصيفي اللي تحدثنا عنه اليوم اللي ابتدى من البارحة وإن شاء الله مستمر حتى تاريخ 23 يوليو، ونتمنى التوفيق لكل اللي شاركوا في هذا العام. بناخذ فاصل لمدة دقائق برجع وبتواصل وياكم في الفقرة الجاية عشان ندخل في تفاصيل مسابقة ميامي شو. بنتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا يعني.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
1: إلى أجواء مسابقة ميامي شو اللي يعود بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا في هذا العام. العرض بيكون تاريخ 29 أغسطس، أجواء موسيقية غنائية استمتعنا فيها وسنستمتع فيها بهذا الحفل الغنائي اللي أنتو نبضة. سيقام في كوكاكولا أرينا، وتقدرون تشترون التذاكر إما عن طريق coca-cola-arena.com أو من خلال platinumlist.net، وأكيد الراعي الإعلامي الرسمي لهذا الشو ميامي شو لفرقة ميامي الأقوى والأشهر في الكويت وفي الخليج بعد، الخليجية 1009. سؤال على السريع بسألكم إياه، البارحة افتتاحيتنا في هاي المسابقة سألناكم شو الأغنية المفضلة بالنسبة لكم من أغاني فرقة ميامي، لكن اليوم يستوقفني هذا السؤال، شو يقول؟ يقول هل تعرفون اسم عضو من أعضاء فرقة ميامي؟ هل تعرفون اسم عضو من أعضاء فرقة ميامي اللي يغنون في فرقة ميامي؟ هل تعرفون اسم شخص من هذين الأشخاص؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. شاركونا باسم عضو من أعضاء فرقة ميامي مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واربحوا ويانا تذكرتين لحضور أجواء ميامي شو تاريخ 29 أغسطس. باخذ فاصل لمدة دقائق، برد بذكركم بالسؤال وبنتكلم أكثر عن ميامي شو المقام في كوكاكولا أرينا إن شاء الله تاريخ 29 أغسطس. خلكم متواصلين يانا، وقود لك للجميع. لا جد تفكرتم تعرفون اسم عضو من أعضاء فرقة ميامي؟ في انتظار مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية لنا عودة من بعد دقائق.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محلة، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصل وياكم في الفقرة ما قبل الأخيرة من خلال وقت أوتو. دخلنا في تفاصيل مسابقتنا الثالثة من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة، وتكلمنا عن ميامي شو. ميامي شو سيقام في كوكا كولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس، بيرجع لنا بنسخة ثالثة متجددة ومختلفة. بنحتفل سويا بنبض ميامي الحقيقي اللي هو أنتو الجمهور، وأكيد أنتو اللي رافقتوهم دايما في هذه الرحلة الممتعة بالغناء والتصفيق والفرح، وكنتوا السبب في تحول كل عرض إلى ذكرى لا تنسى. فميامي شو في النسخة الثالثة مهدى إليكم أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وهم بيفاجئونكم مثل ما فاجأتوهم باختياراتكم، لأنكم أنتوا فعلا الشركاء في صناعة هذا العرض اللي هو عرض ميامي شو. فبتكون تجربة موسيقية مختلفة بلحظات مميزة، خلكم جزء منها واحجزوا تذاكركم وشاركوا هذا الحدث المذهل، وكونوا جزء من أضخم عرض مع أقوى فرقة في الكويت. هذا العرض منكم وفيكم والراعي الإعلامي له الخليجية 1009. تقدرون تشترون التذاكر من كوكا كولا أرينا أو بلاتينوم ليست، بس أنا بقول لحظة لا تشترون إلين ما تشاركون. نبي سؤالنا، سؤالنا كان هل تعرفون اسم عضو من الأعضاء اللي يغنون في فرقة ميامي؟ هل تعرفون اسم عضو من الأعضاء اللي يغنون في فرقة ميامي؟ في انتظار مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية، واربحوا ويانا تذكرتين بحضور هذا العرض، عرض ميامي شو. انتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بإجاباتكم، وفعلا بدأت توصل مشاركات من مستمعينا طارق محمد عيسى، وعندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا عاش محمد عبد الله، وأيضا علي صالح بعد مشاركنا، عوش عمر الكعبي حياك الله ويا مرحبا بك، أيضا ليلى أو لا عندنا سعيد محمد مشاركتنا، آمنة حسن صالح، خالد يمع النقبي مشاركنا، أمينة محمد عبد الله، وغيرها من المشاركات اللي وصلتنا. ونستقبل منكم المزيد من خلال شاشة الرسائل والمسجات. يا ترى هل تعرفون اسم عضو من أعضاء فرقة ميامي اللي يغنون في هاي الفرقة؟ تعرفون اسمائهم ولا لا؟ إذا تعرفون شاركونا باسم عضو واحد، شخص واحد مع اسمائكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck للجميع.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية في لمدينة دبي في هذه اللحظات وبالتحديد للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد للأسف ما زال يعاني من ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملبلازة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية أيضا للقادمين من إمارة الشارجة بالاتجاه إلى منطقة الكصيص في دبي، من بعد ذلك تسلك الحركة وتتحول إلى طبيعية. الازدحام المروري على شارع الإمارات العابر بادي تقريبا من عند مسيد الشارجة الكبير وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. شارع الشيخ زايد الحركة طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال على شارع الخيل، بس بتواجهون كثافة مركبات على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
2: إلى اللحظة الحاسمة وإلى الإعلان عن الفائز اللي بيربح ويانا تذكرتين لحضور ميامي شو. سؤالنا كان لمستمعينا، على كثر ما نعرف أغاني فرقة ميامي، هل في مرة من المرات فكرتوا إذا كنتوا تعرفون أسماء أعضاء من يغني في فرقة ميامي؟ وفعلا وصلتنا مشاركات كثيرة من مستمعينا، وهذه المشاركات تباينت بين مستمعينا ما بين خالد ومشعل وأيضا طارق وليل، فإجاباتكم صحيحة للي شاركونا، لكن في هاي اللحظات نشوف كمبيوترنا بيختار منو. 3 2 1 تفضل يا كمبيوتر واختار. نقول ألف مبروك لك يا شمس محمد السويدي. شمس محمد السويدي ألف مبروك لك يا شمس، مبروك يا شمس، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون ياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هاي الجائزة. حظ أوفر لي مفازي أنا، good luck لمن سيتابعنا في الأيام المتبقية من أسبوع العمل هذا عبر أوتو. لا تنسون أيضا تتابعون باقي برامج الخليجية 1009، برنامج بوليفارد من 2 إلى 4 العصر ويا الزميل سعد عبدالله، وبرنامج شورت كوت مع الزميلة مريم الجسمي من 4 إلى 6 المساء، وأخيرا من 6 إلى 9 المساء يطلع عليكم الزميل عبد الله المهيري من خلال دوت خليجي. في هاي اللحظات تقبلوا تحياتي، كنت وياكم انا اخذكم عهود الخلاني ومن خلال اوتو، واكيد شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا واللي تفاعلوا ويانا. باكر مواضيع جديده واكيد مسابقاتنا بتكون مستمره ويانا، ولا تنسون تدخلون على حسابنا في انستغرام @الخليجيه 1009 وتشوفون اخر ريل، تسجلون تتبعون التفاصيل بحذافيرها مثل ما هي، عشان ممكن تكون هناك فرصة لربح سفرة إلى وين؟ إلى هونغ كونغ ولشخصين. مع السلامة.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
4: أشعار في الساعة على الخليجية.
5: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان، وتعن من تلقاء نفسك خيولة، وتأسس تأسيس دولة بعنوان، وتعيش حاكم حب والشوق دولة، تبددت كل المشاعر علشان، لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان، شخصيتي لي والغلا للي هولة، إلى هنا يلي تقول الوعد حان، تعال قلي والفيلم وش فصوله، مجامل وأهات وجروح وحزان، وأنا مرشحكم لدور البطولة، يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان، إلا مصيري ليها قول سجولة، إن قلت واستبداد رديت، والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة، عطيتكم منها لآلئ ومرجان، واليوم خلوني بدور الرجولة، ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان، إلى من يحبك تغير ميوله، هذا كلام قلوب ينطق به إنسان، ويبين في وجهه قبل ما يقوله، ما هو كلام إنسان ينطق به لسان احساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني اصحابي على جاه سلطان، وتحسدني اعدائي على ما انوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان، لو ثوبه مرقع وحفيه ريوله، حكايه الدنيا يزيدونه ايمان، والفاسق ايمانه يقل حكوله. وانا قبل يومين قلت الانا شان، وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان، يكره مظاهر الحياه العجوله. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله. وانا بشر لي قلب واحساس وعيان، وعندي على التمييز قدره مهوله. انسان يملكني مع الوقت شيئان، ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الانسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان، تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
4: أشعار فساع على الخليجية.
2: إنجاز مميز في عالم المغامرات المائية، ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي تسجل رقما قياسيا جديدا في جينيس للأرقام القياسية ب 55 منزلقة مائية. تجربة مضاعفة من التشويق والحماس مع أعلى منزلقة مائية في الإمارات، وأكثر من 70 لعبة ومنزلقة وتجربة ترفيهية انتظاركم.
6: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
7: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذهيت دي اكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: صمت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية التي تم إحباطها في المملكة المغربية الشقيقة، والتي كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن اعتزام سوريا وفرنسا توقيع اتفاقيات مرتقبة لمشاركة باريس في جهود إعادة الإعمار، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والمالية، مشيرا إلى حاجة دمشق الماسة لتقنيات الفرنسية المتقدمة لتمكين مؤسسات الدولة. من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة اليوم لإجراء محادثات تستمر يومين تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف. تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أمريكية، وتصدرت ولاية بنسلفانيا الولايات الأكثر تضررا بأكثر من 70 ألف حالة انقطاع، تلتها ميشيغان بنحو 64 ألف عميل بلا كهرباء. ومن المتوقع استعادة الكهرباء لنحو 95% من العملاء المتضررين بحلول نهاية اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الغالي.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة، لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك، ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: أوغست في ضيافة الخليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضيا نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انته لها بحسنك اللي وقد شعوري، يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها،
3: تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.
2: هذا السعير الذي في مهجتي يوري، من سحر عينك وكله من فعايلها، كتمت لعاد شوق عنك مستوري، وغصب جرت بالبكاء دمع حايلها. يا زين تعلم درب الحب مخطوري، ولا عرفت النهاية من هوايلها، تبغين حب بريء بغير مقدوري، أنا البراءة تعجزني حمايلها. أنا مريض المحبة وانت دكتوري، إلى متى فرصني علاج سجلها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: الاثنين لين الجمعة من 7 وحتى 10 صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
5: لا تغرك ضحكتي ولا سلوب، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم وفولي ناس وكم ناس غدروبي، كم كسب

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 1950 احتشد ما يقارب 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وهو أكبر حشد جماهيري يشهده ملعب كرة القدم على الإطلاق. كان التعادل كافياً للبرازيل للفوز بالبطولة، فقد كانت الميداليات محفورة بالفعل. ثم سجل منتخب أوروغواي هدفاً وخيم الصمت على الملعب بأكمله، انهمرت الدموع وأغمي على البعض. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها غيرت قمصانها البيضاء إلى أبد، ولهذا السبب يلعبون باللون الأصفر اليوم، وتعد تلك البطولة الوحيدة التي حسمت دون مباراة نهائية حقيقية.
2: 1-0-0-9 كانت الأثير.

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.

0: سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر، ما ودي أكلمك والبال ضايق، ولا ترى ما ودي إنك تسكر. أرجوك لا تزعل يا سيد الخلايق، لا تحسب إني من غلاك أتنكر. يا الفايق بحسنك على كل فايق، يا مجير بالفكر وصفة المفكر. غلاك يجذبني بكل الطرايق، وصلك عسل ما خالطه أي سكر. حديثك ألطف من نسيم الحدايق، يوم انبعث من بعد واسمي مبكر. قال الله يسامحك ما فيه عايق، بيني وبينك فكر شوي فكر. صوتي يخلي ضايق البال رايق، نسيت ولا ما تريد تذكر؟
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: أشعار فساء على الخليجية.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة اليوم لإجراء محادثات تستمر يومين تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف. قالت السلطات الفنزويلية يوم أمس أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو ارتفعت إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18 ألف شخص بلا مأوى. من جانبها أكدت الأمم المتحدة مواصلة تكثيف عمليات الإغاثة بالتنسيق مع الحكومة الفنزويلية. أعلنت السلطات الفرنسية يوم أمس جلاء نحو 10,000 شخص بعد انتشار حرائق غابات في بيرنيه أورينتال جنوب البلاد، وأوضحت أن عمليات الإخلاء شملت 26 منطقة في سلسلة الجبال الواقعة غرب مدينة بيربنيان، بعدما أتت النيران على نحو 4,600 هكتار بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة إلى مستويات استثنائية. ختاما، انخفضت أسعار الذهب اليوم لتتداول دون أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4148.59 دولارا للأونصة. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجولة لكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره.
0: جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: بعد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: يوم واحد

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية. على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
2: أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب، في نهار يبين بهالصديق القريب، وأترك الحاضر اللي في المواجي ضاب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
0: وأنا كنت أحسبك ما تغيب.
2: يا سراب ضحاضيحة هتعود سراب، وعذاب الضمان اللي يبي من غيب، اكتشفت الحقيقة ما عليها ضباب، ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
0: ما توقعت في مثلك ظنوني تخيب.
2: أحسبك في الشدايد ما تذل وتهاب، وأترك أجوف لأجات الشدايد تهيب، طاب جرحك وأنا جرحي مع الوقت طاب، كل جرح مع الأيام لازم يطيب، عنفوان الزمان وعنفوان الشباب تاكل الأيام بعضي لين كلن يشيب، ما يقع حر صافي في مواقع أغراب، والحقد ما يخيم في فؤاد العجب.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط، من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموالك والسهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تستثمر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟ حتى السؤال يقول وين الإجابة؟ عامين ضايق وانت لليوم ما بنت، وهي حالتي بين الحزن والكآبة. لو شنت بعيون المخاليق ما شنت، في عين من حبك سرابها سرابة. لولا الغلا يا صاحبي ما تمكنت، صدر من الهجران صاير خرابة. عود علي عود علي وانا ترياك لا هنت، الحال واحد والظروف تشابه. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. إذا سألت تحبني قلت لي كنت، وأنا ابتسم من باب حب الدعابة. ونخنتني أعلم ترى ما بعد خنت إلا معك، لكن خونة ذرابة خنتك مع طيفك بعد ما تيقنت. إنك علي بعد الثرى والسحابة، أكبر أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، أكبر خطأ أكبر خطأ محبتك وانت ما صنت. حب يخلده المشيب الشبابة، تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ تدري وش يغيظ الرجل فيها والبنت؟ إنه يعيش بواقع ما درابه، لكننا وشو أنا وانت ويش انت؟ هذا السؤال اللي يبي له إجابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: واحد
3: صفر

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد السعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. أدان البرلمان العربي بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تم إحباطها والتي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والمساس باستقرارها وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، مشيدا بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في إحباط هذه المخططات والكشف عن المتورطين فيها. ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي. سمع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق اليوم تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وذكر مصدر أمني أن مجموعة من العبوات الناسفة انفجرت بالقرب من فندق يقيم فيه ماكرون في دمشق. وأعلن التلفزيون السوري أن الشرع استقبل ماكرون في القصر الرئاسي بعد سماع دوي انفجارات في دمشق. من المقرر أن يصل قادة الدول الأعضاء 32 في حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أنقرة اليوم لإجراء محادثات تستمر يومين تركز على تعزيز الإنفاق والقدرات الدفاعية الأوروبية إلى جانب إبرام صفقات ضخمة لشراء الأسلحة في ظل ضغوط أمريكية لتحقيق تقاسم أكثر توازنا للأعباء داخل الحلف. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته

0: بزار. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مودني إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سهيت، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخطة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل، في لحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه، وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اكلس اكلس اكلس اكلس جلسة على دانة الأكل. ما ياخذني إلا

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأذية
1: 1009
0: الخليجية.
2: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبو ظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنساني.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أمينا عاما للهيئة الوطنية للإعلام بدرجة وكيل وزارة. قال مصدر أمني إن عبوات ناسفة انفجرت اليوم في دمشق بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خلال زيارته الحالية لسوريا، لكن قصر الإليزيه ذكر أن ماكرون لم يسمع أصوات الانفجارات والتقى بنظيره السوري أحمد الشرع بعد ذلك بوقت قصير، وقد أصيب 18 شخصا بجروح بينهم 4 عناصر شرطة جراء الانفجارين في دمشق حسب وزارة الداخلية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار في 3 مناطق في شرق البلاد، متوقعة أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أمريكية حتى أمس. أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء نحو 50 ألف شخص بسبب الفيضانات وفق حصيلة نشرت اليوم، ما دفع الرئيس شي جين بينغ إلى الدعوة لحشد شامل لجهود الإنقاذ. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1009 الخليجية، دانت الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت اعرف، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من متى صاير تحب وعاطفي؟ من متى قلبك يحس فيني وحنون؟ ما يليق لحضرتك دور الوفي اللي مثلك حتى مع نفسه يخون. افتعالك ما يغير موقفي، ما أرد لك كاين انته من تكون. كل نار يجيها وقت تنطفي إلا نار إنسان ما يعرف يصون. ألف وجه ألف وجه انت خلفه تختفي، وألف قلب ما بهم واحد حنون. ولو تعيش سنين في دور الوفي، ما تشوف الحب لو كلك عيون.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
5: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم يعد الكأس الأصلي موجوداً عندما فازت البرازيل بلقبها الثالث عام 1970، سمح لها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. ثم في عام 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوه، ولم يرى له أثر بعد ذلك. وتقول الرواية الشائعة إنه صهر وبيع ذهباً. لذا فإن الكأس الذي يرفع اليوم ليس هو نفسه الذي حمله عظماء اللعبة الأوائل، فقد اختفى الكأس الأول ولم يعد أبداً.
2: الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9.

0: ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في واير.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر eand.ae. تطبق شروط والأحكام. eand دائما في أكثر.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا عاشق الشعر، شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها. الشعر بإحساسه يمثل مضاميني، والناس بإحساسها أنا أمثلها. قدام تكتب من الأشعار بيتيني، اتعب على قيمة الفكرة وحللها. الشعر ما هو قصايد في الدواويني، الشعر أفكار والمبدع يوصلها. وبعض القصايد قوى فيها ما تغريني، لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها. وبعض القصايد كأنها عايشة فيني، القافية قبل ما تكمل أكملها. ونطولت كان شاعرها يسليني، ونقصرت قلت يا ليتها مطولها. ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني، وتقول قصة حياتي لك من أولها. ربيت والمجد جينه طابق الجيني، رحلته صعبة ولكني مواصلها. لو يكبر الحمل لي كتف يواسيني، كتف ليا كبرت الحملة تحملها. تحت مظلة أحاسيس المحبيني، من شمس جور الزمن نفسي أظللها. شف كوكب الشرق نوره مال في ديني، وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها. لتشوفني قزم في عينك، وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها. ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها. علم احبائي وعلم معاديني، يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها. اللي ما عنده كرامة لا يخاويني، ان كان ما بدل الخوة ببدلها. رفيقي اللي الى ضاقت يواسيني، اللي الى مالت الدنيا يعدلها. مبغي رفيق إلى ضاقت يخليني، وأهل الفعايل تمثلها فعايلها. إن قلت يا صاحبي وش بينك وبيني، بقول لك كلمة وحدة وحللها. أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك، والنفس بعدك صار مشغلها. أخاف بكرة تميل الأرض في عيني، وتكون أنت الرفيق اللي يميلها. وتكون أنت الرفيق اللي يميلها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بصفته رئيسا لدائرة القضاء أبو ظبي القرار رقم 40 لعام 2026 بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الإتجار بالبشر في إمارة أبو ظبي، وذلك ضمن جهود تعزيز منظومة القضاء المتخصص وتوفير أعلى معايير العدالة الناجزة بما يشكل إضافة نوعية إلى آليات الحماية القانونية وصون كرامة الإنسان وحقوقه. أصيب 18 شخصا على الأقل بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين اليوم داخل حاوية مهملات وسيارة مركونة على جانب الطريق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادئ. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر، وهو أعلى مستوى إنذار في ثلاث مناطق في شرق البلاد، متوقع أن تتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. تسببت الأحوال الجوية القاسية في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 373 ألف منزل ومنشأة في عدة ولايات أمريكية حتى أمس. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1
6: 0
5: 0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الجو جوكم.

يا مساء الخير والنور السرور لجميع مستمعين متواصلين على الخليجية على 1009. لقاء جديد يجمعنا بمستمعينا من خلال لقائنا اللي تواصل معكم في هذا المساء. مسي بالخير على كل مستمعينا وإن شاء الله دائما وأبدا في السعادة, ومن خلال تواصلكم بكم إن شاء الله في مجموعة منوعة من الموضوعات المختلفة اللي تأتيكم على الهواء مباشرة.

أول المسجات تصلنا من عبير. مساء الخير ونور السرور يا عبير. تقول الأسلوب ذوق وتربية قبل أن يكون مجرد كلام يقال، فمن كان أسلوبه راقيا أدركت أخلاقه قبل أن تعرفه. شكرا لك عبير. أيضا كذلك لك المستمعين المتواصلين خلال مسجاتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صلاة. وإلى أول موضوعاتنا اليوم، وموضوعنا الأول حول الدهون المفيدة. نعرف أن الكثير من الأشخاص يبتعد عن تناول الدهون، ولكن هناك أنواع من الدهون تسمى دهون صحية، تسمى دهون صحية. هل تعرف واحد منها؟ يعني واحد من الدهون الصحية، ما هو يا ترى؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. ما هو نوع واحد من الدهون الصحية اللي تعتقد بأنها فعلا هي دهون مفيدة؟ أذكر مستمعينا بمسابقتنا الراغبين في الفوز برحلة إلى هونغ كونغ. تفقد المنشور مثبت على صفحتنا في إنستغرام، واتبع الخطوات الموجودة في التعليق الأول لفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق، إذا أنت وشخص آخر. هناك جائزة من الخليجية، وما عليك سوى زيارة صفحتنا على إنستغرام وتتبع الخطوات الموجودة طبعا في التعليق، وكذلك للفوز بهذه الجائزة. إذن في انتظار تواصلكم. هناك أنواع من الدهون تعتبر دهون صحية ومفيدة، وهو سؤالي، هل تعرف نوع واحد تقول هذا النوع من أنواع أو عدة أنواع حتى يعني من أنواع الدهون الصحية؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. مساء الخير والسعادة.

0: طيب اعود الى مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 اتصالات وعلى الخليجية. ولازال سؤالي ما هي انواع الدهون اللي تعتبر يعني دهون مفيدة؟ امل مساء الخير والسعادة، وعليكم السلام والرحمة يا امل، شكرا على المسج. بلقيس حياتي الله بلقيس تقول فاكهة الافوكادو. حمد غانم حياك الله يا حمد يقول زيت جوز الهند، شكرا لك يا حمد. خلود العليلي تقول خلود زيت الزيتون، شكرا يا خلود. عبد الله احمد مبارك حياك الله يا عبد الله، ويقول الاوميجا 3 وزيت الزيتون وزيت الاسماك وزيت اللوز وزيت جوز الهند. شوف طبعا هذه المعلومات العامة لمستمعينا، ولكن سنرى بعد قليل هل هذه المعلومات صحيحة أم خاطئة، أم حد المستمعين ممكن يعني راجع نفسه، ممكن أن يغير إجابته، ممكن مو بإجابته المسج قصدي. طيب عموما سنرى بعد قليل، سنرى الحقيقة بعد قليل، وسنرى يا ترى ما هي أنواع يعني الدهون اللي ممكن أن تكون هي دهون مفيدة، على الرغم من أن نسمع دائما الكثير من الأشخاص يبتعد عن تناول الدهون اللي يحظى دائما بالصحة والعافية. طيب بعد قليل أعود إلى مسيلاتكم من خلال تواصلكم على الخليجية على 1009.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية،
2: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الوحيد، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، مذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صليب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لازلنا متواصلين وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال تواصل مستمعين. عندي كذلك أيضا شيمة ضنحاني، حياة الله يا شيمة، تقول مساء الخير زيت المغنيسيوم. كذلك أيضا أمل تقول السم العربي والدهن العربي ممكن ربما. حصة، حياة الله يا حصة، تقول زيت الأفوكادو. وشكرا لك. وكذلك أيضا لكل المتواصلين من خلال مسجات عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية. طيب سنرى أيها الصحي وسنرى ماذا يقول العلماء في هذا الجانب. طبعا الدهون غير المشبعة هي دهون تعتبر جيدة، وبالتالي توجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية والأسماك، ولأن تركيبتها الجزئية تحتوي على رابطة ثنائية واحدة على الأقل، فإنها تبقى سائلة في درجة حرارة الغرفة. طبعا يتم تناولها باعتدال، وهذا التناول يساعد على تحسين مستوى الكوليسترول في الدم، تقليل الالتهابات، دعم صحة القلب. من أهم نتائج علم التغذية الحديث أن الأطعمة الغنية بالدهون تسهم في اتباع نظام غذائي صحي. المهم هو نوع الدهون، كميتها، إضافة إلى النظام الغذائي بشكل عام. طبعا يعطى تركيب الدهون غير مشبعة شكلا مرنا، يسهل على خلايا الجسم والدم امتصاصها واستخدامها مقارنة بالدهون الأخرى، واتباع نظام غذائي غني بالأطعمة التي تحتوي على الدهون غير المشبعة، ولتساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة. طبعا حتى مع الدهون الصحية فإن الإفراط في تناولها ليس بالضرورة أفضل. يعني إذا كنا نعرف أن مثلا بعض الأشياء اللي بنستعرضها هي الدهون مفيدة وصحية، فبالتالي لا يجعلها الإنسان هي مسألة يفرط في تناولها على أساس أنها هي دهون مفيدة، يمكن أن تعطي بعض الأحيان نتائج عكسية. طيب على رأس القائمة الخاصة بالدهون الصحية الأسماك الدهنية. طبعا هذا أساس يعتبر، تحتوي أنواع كثيرة من الأسماك على كميات كبيرة جدا من الزيوت والدهون في لحومها. ومن الأمثلة الشائعة أسماك السلمون، السردين، الماكريل. والباحثون في مجال الصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز ذكروا أنها من أفضل مصادر الدهون الصحية، كما أنها توفر البروتين وتوفر الفيتامينات. أعيد أسماها، هي أسماك السلمون، أسماك ما تسمى بالسردين، الماكريل، وأيضا الأنشوجة كذلك. وهي طبعا ممكن أن تراها حتى في يعني بعض مراكز التسوق وسواق الأسماك، أكيد أنها متوفرة. وبالتالي تحتوي الأسماك الدهنية على نوع خاص من الدهون غير المشبعة يسمى أحماض أوميغا 3 الدهنية. طب بشكل طبيعي يعني لا تحتاج أن تأخذها بشكل المكملات إلا في حالات معينة، وبالتالي هي مفيدة. طيب المكسرات والبذور، يعني تعتبر أيضا مكسرات فيها كمية من الدهون، تتميز مكسرات والبذور بغناها بنوع من الدهون غير المشبعة يسمى أوميغا 6، وبالتالي يعد حمض اللينوليك، وهو حمض دهني متعدد غير مشبع، هو المصدر الأساسي لأوميغا 6 في المكسرات، وبالتالي هو عنصر أساسي لصحة القلب وخفض مستوى الكوليسترول لظهر LDL. طبعا وفقا للدراسات تحتوي المكسرات على الكثير من العناصر الغذائية الدقيقة

المعادن والفيتامينات. الرغم من احتوائها على بعض الدهون المشبعة، فإن نسبة الدهون غير المشبعة فيها أعلى بكثير، وكما هو الحال في البحث عن أوميجا 3. طبعا إذن الأول هو الأسماك الدهنية، والثاني هي المكسرات والبذور. زيوت البذور أيضا هي مصدر آخر لحمض اللينوليك، وبالتالي تحتوي الزيوت على نسبة دهون غير مشبعة أعلى بكثير من الدهون المشبعة. يوفر مثلا زيت فول الصويا، زيت الكانولا كميات وفيرة من الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة لصحة القلب. زيت الكانولا للمعلومة العامة مثلا أن أحيانا في الطبخ يعني يتم اختيار زيت الكانولا، وفي الأشياء الخاصة بالقلي يتم استخدام زيت الذرة أو دوار الشمس، وبالتالي زيت الكانولا هو أخف بشكل كبير في الطبخ اللي هو يعني يحتاج إلى زيت مثلا أو إلى مثلا سمن أحيانا، يعني كلاهما هو أفضل بكثير من استخدام مثلا زيت الذرة في الطبخ. معلومة عامة من عندي. لا معلومة قوية صح. لا بس أذكر خدناها في حلقة سابقة صحيح. طيب أخيرا الأفوكاتو، وليس آخرا طبعا، هناك دهون أخرى ولكن هذا اللي موجود عندنا اليوم. الأفوكاتو يحتوي على مجموعة متنوعة من الدهون غير المشبعة الصحية، خاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، وهي النوع نفس النوع الموجود في زيت الزيتون مع نسبة قليلة جدا من الدهون المشبعة. هذا في الأفوكاتو، والأفوكاتو غني بالعناصر الغذائية، يحتوي على مزيد من الألياف الفيتامينات المعادن البوتاسيوم الذي قد يسهم في أيضا خفض ضغط الدم. أعود إلى بعض المسيدات التي تصلنا. منى عبد الله حياك الله منى، تقول الأفوكاتو، وأيضا كذلك عليا شكرا على المسج، تقول أيضا الأفوكاتو. وطيب أشوف المزيد من مسيداتكم بعد قليل، وفي بداية ساعتنا القادمة إلى بيتي ساعاتي إن شاء الله بنكون في موضوع بيتي ساعاتي في الساعة الثالثة، وإضافة إلى موضوعاتنا وحديثنا عن شركائنا خلال حلقة هذا اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت BMW عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
10: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجيه.
11: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
12: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: Events.
1: كاريوكي تفتتح بي ذا هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستن نكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبي ذا هيت دي اكس بي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية بنادم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ إنزين شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي. شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان مليون كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالات عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. حمدان بن محمد يكرم الجهات الحكومية الفائزة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025. ماكرون بعد انفجار دمشق زيارة مستمرة كما هو مخطط لها. كأس العالم بين وداع الكبار وترقب مواجهات الحسمة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. وقال سموه: نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: بحمد الله وتوفيقه نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. كلام الله نور وهدى ورحمة، نحتفي بحفاظه منذ 29 عاما وسنبقى بإذن الله مستمرين على هذه السيرة والمسيرة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق هيئة كهرباء ومياه دبي براية حمدان ودائرة الأراضي والأملاك لفوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي لفوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، وكل من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي وورلد لفوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة. اختتمت منافسات النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، وتوج المتسابق أحمد الطنيجي بطلا للمبادرة بعد فوزه بالمركز الأول، وشهد التحدي مشاركة 126 متسابقا من أبناء إمارة رأس الخيمة. وتعد المبادرة إحدى أبرز الأحداث الرياضية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية وترسيخ مفهوم أسلوب الحياة الصحي بين أفراد المجتمع. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد حسن النقبي عضو اللجنة الإعلامية لمبادرة رأس الخيمة للتحدي واللياقة البدنية.
5: ختام منافسات النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية الاحتفالية الكبيرة أقيمت في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، وحضرها عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الرياضية. وفي ختام المنافسات النهائية توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي المتسابق أحمد محمد شتير الطنيجي بطلا للمبادرة بعد فوزه بالمركز الأول، كما كرم سموه 20 فائز في ختام المبادرة اللي شهدت مشاركة 126 20 متسابق من أبناء إمارة رأس الخيمة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و30 سنة. نجح طبعا كل المشاركين الـ 126 في تحقيق خسارة إجمالية لأوزانهم قدرت ب 726 كيلوغرام على مدار فترة المنافسات اللي انطلقت في يناير الماضي. هاي المبادرة تشجع الأفراد والشباب على ممارسة الرياضة.
4: أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن زيارته الرسمية إلى دمشق ستتواصل كما هو مخطط لها رغم الانفجارين اللذين وقعا في وسط العاصمة السورية اليوم. وجاء تعليق ماكرون بعد ساعات من انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع قرب فندق فور سيزنز وزارة السياحة في وسط دمشق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا وفق وزارة الداخلية السورية. وأكدت السلطات السورية ورئاسة الفرنسية في وقت سابق أن الانفجارين لم يشكلا أي تهديد مباشر للرئيس الفرنسي الذي كان قد غادر الفندق قبل وقوعهما وواصل لقاءاته الرسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع. أعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل مع المملكة المغربية قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها الوطني وصون سيادتها وحماية مواطنيها ومؤسساتها من أي تهديدات إرهابية. وأكد نبيل فهم الأمين العام للجامعة العربية في بيان له اليوم أن استهداف المغرب أو المساس باستقراره يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية، مشيدا بنجاحها في إحباط المخططات الإرهابية. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل إثارة مونديال 2026 مع دخول الأدوار الإقصائية مراحلها الحاسمة وسط نتائج قوية وأخبار لافتة على هامش البطولة. فقد أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مشاركته في كأس العالم انتهت، مؤكدا أنه لن يخوض نسخة السابعة من البطولة، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال من دور 16 على يد إسبانيا في دالاس. في نتائج فجر اليوم حجزت بلجيكا مقعدها في ربع النهائي بعد فوز كبير على الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف في مواجهة شهدت مشاركة فولارين بالغون أساسيا بعد تعليق عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة السابقة. أما على صعيد الأرقام الجماهيرية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن إجمالي الحضور في تاريخ نهائيات كأس العالم تجاوز حاجز 50 مليون مشجع، وذلك بعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دور 16 على ملعب دالاس. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين ومصر عند 8 مساء قبل لقاء سويسرا وكولومبيا عند منتصف الليل في ختام مواجهات هذا الدور. إذن بين وداع أسطورة بحجم رونالدو وتأهل بلجيكي عريض وأرقام جماهيرية غير مسبوقة، يواصل المونديال كتابة فصوله المثيرة فيما تبقى الأنظار معلقة بما ستكشفه مباريات الساعات المقبلة. في أمان الله.
6: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
7: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
8: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دول اتصالات. شكرا يا منى, وأيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. إلى موضوعنا الأخير في هذا اليوم, كل إنسان في هذه الحياة هو يختار ربما ما يفعل, وأحيانا يختار ما يشعر به, وأحيانا ليس له خيار حتى فيما يشعر, لأنه أحيانا أنت لا تختار ما تشعر به, ولكن الشعور هو الذي يختارك. إذن أنت لا تختار الشعور الذي تشعر به, ولكن هذا الشعور هو الذي يختارك, وهو موضوعنا التالي في هذا اليوم. موضوعي في سؤالين, ولكن مع كل تقدير مستمعينا أقبل الإجابة على سؤال واحد فقط, يعني يا جاوبني على سؤال رقم واحد أو جاوبني على سؤال رقم اثنين, بس لا تجيب على السؤالين, هذا رجاء يعني وطلب من مستمعينا. السؤال الأول, أخبرني ما هو أكثر شيء يسعدك, والسؤال الثاني, أخبرني ما هو أكثر شيء يحزنك. إذن يا ترى, هذا هو السؤال, عندي سؤالين, ولكن أرد وأقول أتمنى وأرجو الإجابة على سؤال واحد فقط, اختار واحد منهم وأجب على 4000 ما اسمك الثلاثي. ما هو أكثر شيء في هذه الدنيا وفي هذه الحياة يسعدك, وما هو أكثر, أو السؤال الثاني, ما هو أكثر شيء في هذه الحياة يحزنك؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. أذكر مستمعين الراغبين في المشاركة في مسابقتنا في رحلة لشخصين إلى هونغ كونغ, تفقد المشهور المثبت على صفحتنا في الانستغرام, تتبع الخطوات الموجودة في التعليق, ولفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق ومع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية. أنتظر إجابة على السؤالين, السؤال أو على سؤال واحد عفوا من السؤالين, إما أن تجبني ما هو أكثر شيء يسعدك, والسؤال الثاني ما هو أكثر شيء يحزنك, اختار واحد منهم, أجب على 4000 أو على التطبيق. مساء الخير.

0: بيتي ساعتي.
1: ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1-0-0-9 من خلال تواصلكم في هذا المساء, وأيضا من خلال مسجداتكم. أسماء حسن, حياة الله يا أسماء, شكرا على المسج. أيضا كذلك منى, شكرا على المسج. أسماء البلوشي تقول أكثر شيء يسعدني ضحكة عيالي الحلوين, الله يحفظهم لك, شكرا لك يا أسماء. أيضا كذلك عبير تقول الشيء اللي يحزنني يوم أكون مقصرة مع شخص في أي شيء وبعدها أكتشف أنه بعني من أول خلاف صار بيننا. طيب خلني أشوف المزيد من مسيداتكم. أنت تختار بين اثنين, أنك تجاوب على السؤال الأول أكثر شيء يسعدك في هذه الحياة, أو تجاوب على السؤال الثاني أكثر شيء يحزنك في هذه الحياة, واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسيداتكم عبر 4000.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة, والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 30-40, المنامة 33-38, الدوحة 31-44. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33-42, أما الكويت 34-43, وأخيرا الرياض 29-43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليل ساعة.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: مساء الخير، تقول مساكم سعادة. من أجمل لحظات السعادة اللي ما أقدر أوصفها لما أكون مسافرة وحد يسألني أنت من وين، وأرد الإمارات وألقى كل الاحترام وكل التقدير لدولتي وكلمات الإعجاب والإطراء. إحساس غير، مش سعادة إلا قمة السعادة. ردد في نفسي الحمد لله رب العالمين على نعمة الإمارات. هند، شكرا لك هند، وأيضا كذلك لكل مستمعين تواصلوا من خلال مسجداتهم عبر الاسمس على 4000 دوات صلاة وعلى الخليج. اليوم ليش أنا سألت سؤالين؟ هل سأتحدث عن اثنين؟ وإنما كنا نبغي نقيس يا ترى كم مستمع سيحدثني عن أكثر شيء أسعده في حياة أو يسعده حاليا أو عموما، وأكثر شيء محزن. فخلنا نشوف بالمقاييس تقريبا، خلني يعني أقيس تقريبا. أكثر من 90% من المسجات كانت تتحدث عن أشياء تسعد الناس وليس العكس. ولا يلام من يختار يتحدث عن حزنه أحيانا، لأن هذا شيء طبيعي، لأن يوجد إنسان في هذه الحياة لم يشعر بهذا الشعور، ولا نتمنى أن يشعر به أي إنسان طبعا، ولكن لا يوجد إنسان لم يشعر بهذا الشعور، وهو شيء طبيعي جدا. الحياة فيها من هذا وفيها من ذاك، ويتقبلها الإنسان في هذا هنا وهناك. طيب، ولكن مجرد مقياس، يعني كنت أبغي أقيس يا ترى من سيختار أن يحدثني عن أحزانه، ومن سيختار أن يحدثني عن أفراحه أو عن سعادته. والحمد لله الأغلب منكم تحدث عن الأشياء التي تسعدهم، والبعض منكم تحدث عن أشياء تحزنهم، وهذا شيء طبيعي نحن نشعر فيه جميعا، ولا تستوي الحياة أحيانا دون أن ترى. ولكن هناك شيء وحيد على فكرة متشابه بين قمة السعادة وقمة الأحزان. يقال بأن الشيء الوحيد المتشابه بين قمة السعادة وقمة الأحزان أننا لا نستطيع النوم خلال ذلك الشعور. يعني إذا كنت في قمة سعادتك ربما لا تستطيع النوم من قمة السعادة، والعكس أيضا صحيح. ولكن عندما تختار أن تنسجم هنا تكون السعادة الأكبر. يعني حتى في الأشياء التي تشوفها هي سلبية، ولكن أنت تنسجم معها وتتأقلم معها وتتخطاها وتكون في النهاية أقوى عنها. هذه هي من الحالات الشعورية، وهي السعادة التي أنت تبنيها أحيانا من الأشياء التي ربما تكون سلبية. السعادة هي حالة شعورية داخلية تعكس الرضا أولا، الفرح، الانسجام، القيمة الأساسية في كونها هي المحرك الأساسي لجودة الحياة الإنسانية. جودة الحياة الإنسانية محركها الأساسي هو الشعور بالسعادة، والهدف الأسمى الذي يسعى إليه الجميع هي ترتبط ارتباط وثيق بشكل كبير جدا بإنتاجية الإنسان في تحسين العلاقات الاجتماعية وفي تقوية القدرة على بناء كل شيء جديد في كل يوم. ويقال بأن ركيزة صحة الإنسان دائما تعتبر السعادة هي الركيزة الأساسية، وهي حاجة إنسانية أساسية، وهي أحد أهم ركائز الصحة النفسية التي تساهم دائما في بناء الإيجابية في حياتنا، وهي التي تزيد الإنتاجية والإبداع. لا يمكن أن تتخيل فرد أو موظف يمكن أن يعيش حالة من الرضا والسعادة والتأقلم والانسجام مع فريق العمل الذي هو يعمل فيه إلا وتراه مضاعف العطاء، مضاعفات العطاء حتى، وليس مضاعف واحد، وإنما لديه القدرة على أن يكون إنسان لديه عطاء كبير، عنده تركيز كبير، ولديه إنجازات أكبر، ولديه تميز في بيئة العمل. هو الذي يستطيع أن يبني مجتمعات مترابطة. لا يمكن أن تشعر بأنك، وأقصد مجتمعات أسر، أحيانا أنت في مجتمع العمل، في مجتمع الأسرة، أنت بناء في هذا وبناء في ذاك، وبالتالي عندما تكون أنت إنسان سعيد إيجابي تكون هذه السعادة معدية، وهذا الانتشار لهذه الإيجابية يساهم في خلق البيئة الداعمة والمحبة. هو الشيء الذي يحسن جودة الحياة، لأن السعادة تمنح الإنسان القدرة على التفكير بوضوح، التغلب على التحديات بنظرة متفائلة، الاستمتاع بالتفاصيل اليومية، الوصول إلى حالة التصالح مع الذات. لا يمكن للإنسان إلا أن يعيش هذه الحالات في حياته وفي سعادته، ولا يمكن إلا أن يقول بأن لديه القبول دائما لكل هذه المشاعر مهما كان نوعها.

سواء كان يراها إيجابية أو يراها سلبية، لأن هذه هي الحياة. الحياة فيها لابد أن يعلم الإنسان أن فيها كل هذه الأنواع من المشاعر وكل ذلك الشعور، وكلاهما يعني يعيشها بالإنسان، وكلاهما كل منهما يستطيع أن يتخطاها الإنسان وأن يتجاوز ربما السلبيات وأن يجعل هذه السعادة أكبر في حياته. ما نتمناه أن تكون دائما حياتكم مليئة بالسعادة، مليئة بالعطاء، مليئة دائما بالقدرة الجميلة على وصف الشعور الجميل، بالقدرة على أن يكون الإنسان دائما متكيف مع سعادته، بناء في حياته، قادر على أن يجعل هذا البناء، هذا البناء في حياته هو أجمل بناء، وأن يكون دائما في قمة سعادته وفي قمة نجاحه.

اللادمي لون دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب

0: ندخل في التفاصيل نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحاً بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

كاريوكي تفتتح بيت هيت دي اكس بي يوم 11 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر في القاعة رقم 8. ليلة مليئة بالطاقة والأغاني وليالي رائعة ومميزة. دستنكت وعصام النجار على مسرح واحد يوم 18 من يوليو. وعشاق الأغنية الخليجية هذا هو موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 من يوليو في دبي وورلد تريد سنتر القاعة رقم 8. رشا رزق تحيي ليلة استثنائية في الأول من أغسطس مع صوت الذكريات وضمن حفل في الأول من أغسطس. التذاكر متوفرة عبر بلاتينيوم ليست والخليجية 1009 هي الشريك الرسمي والإعلامي لبيتا هيت دي اكس بي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصلهم عروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. الصغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب تجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولا تقيا موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية، إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Санктон. بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تسلم معالي أحمد الأمينوم محمد لو رئيس الوزراء السنغالي رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الوزراء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة دكار، حيث سلمه معاليه الرسالة. لقي مواطن فلسطيني مصرعه وأصيب 4 أطفال على الأقل بجروح اليوم جراء استهداف إسرائيلي لجنوب قطاع غزة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن زيارته الرسمية إلى دمشق ستتواصل كما هو مخطط لها رغم الانفجارين اللذين وقعا في وسط العاصمة السورية صباح اليوم. أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بعد إجراء الصين تجربة لإطلاق صاروخ استراتيجي يحمل رأسا حربيا وهميا من غواصة في المحيط الهادي. أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء نحو 50,000 شخص بسبب الفيضانات، وفق حصيلة نشرت اليوم دفع الرئيس شي جين بينغ إلى الدعوة لحشد شامل لجهود الإنقاذ. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية. يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومع انطلاقة شورت كات. يسعدني أكون برفقتكم، أنا مريم الجسمي، وناخذكم إلى مواضيع وفقرات وأماكن فعلا تستحق الزيارة خلال الفترة الصيفية، خصوصا مع مفاجآت صيف دبي اللي رجعت لكم في دورتها الجديدة. هذه المفاجآت والفعاليات اللي تحول أشهر الصيف إلى احتفالية متكاملة تشمل التسوق، الترفيه، التجارب العائلية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات المناسبة لكل أفراد العائلة. الفعاليات ممكن تعيشونها في مختلف أنحاء إمارة دبي، وانطلقت من تاريخ 2 من هذا الشهر ومستمرة حتى 30 من أغسطس المقبل. يا مساء الخير والسعادة لك عبير النمر وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة. أولى فقرات برنامجنا بتكون اسم على مسمى، التفاصيل في الدقائق الجاية، وخلال هذه الساعة بنسمع وياكم مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. البداية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله يقول اسمعني، ونحن راجعين من خلال مشاركاتكم ورسائلكم وتواصلكم ويانا. مساكم خير وسعادة.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.
3: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Asl Exit.
4: اسم على مسمى. فقرة اسم على مسمى اليوم اخترنا لكم منطقة تبدأ بحرف النون، وأتوقع ولا حد منكم بيعرف اسم هذه المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم، ولكن كالمعتاد نختبر معلوماتكم الجغرافية من خلال تواجدكم، زياراتكم، ومعرفتكم بأبرز المناطق أو المدن اللي تبدأ بحرف النون، سواء موجودة داخل الدولة أو خارجها. هل من منطقة أو مدينة تبدأ بحرف النون، سواء زرتوها، مريتوا عليها، اتعرفونها، تقع في دولة الإمارات أو خارج حدود دولة الإمارات؟ خبرونا عن أبرز هذه المناطق اللي خطرت على بالكم واللي تعرفونها على رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. لكل محبي القصايد بعد شوي بنتوقف وياكم مع رائعة من روائع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعنوان أطفئ النور. أما الحين محطتنا بتكون بصوت الفنان حسين الجسمي، نسمع وياكم أهواك للموت على الخليجية 1009، وساعتنا الأولى من شورت كات.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنزل بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح، وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي، بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي، بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة قولي، ما جناه الهوى على والضاح، حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح. هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح، صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي، ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح، كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح، وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
4: يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. اليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم منطقة تبدأ بحرف النون. لكن خبرونا عن أبرز المناطق اللي تعرفونها أو اللي زرتوها، سواء تقع في دولة الإمارات، إحدى الدول العربية، أو أي دولة من دول العالم الأخرى. منطقة تبدأ بحرف النون. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دقائق وراجعين.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الحمد لله دائما وأبدا. مساء النور يا مريم، مساك الله بالخير والنور والسعادة يا أمل. وتقول أمل طبعا اليوم سؤالنا، بدينا برنامجنا بفقرة اسم على مسمى، ونبحث عن أبرز أسماء المدن والمناطق اللي تتبع، يعني خلنا نقول أي دولة من دول العالم، بشرط أنها تبدأ بحرف النون. أمل تقول نيويورك، نيس، ند الشبا، ند الحمر. تقول هالمرة بدينا من البعيد للقريب. وفا تقول ند الشبا وند شمة في دبي. أيضا عندنا رسالة من نورة يوسف. نورة ما شاء الله بعثت بأسماء لمدن عديدة، نابلس، نواكشوط، عندنا نيودلهي، نيس، نابولي، نيويورك، نيوكاسل، نيروبي. هذا بالنسبة لمشاركة نورة يوسف، أيضا اسمها يبدأ بحرف النون، عاشت لسام يا نورة. أيضا رسالة من أحد المتابعين كتب نيويورك. هذه بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. راجعين بعد شوي بنكشف السر وبنكشف عن اسم المنطقة اللي اخترناها واللي تقع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى فكرة الأسماء اللي وصلتنا للحين اللي تقع في دولة الإمارات، لا ولا منطقة من هذه المناطق، مع أن تكلمنا عن هذه المناطق سابقا اللي هي ند الشبا، ند شمة، وند الحمر، كذلك تكلمنا عن هذه المناطق ولماذا سميت بأسمائها. ولكن المنطقة اللي اخترناها اليوم صحيح أنها تتبع دولة الإمارات، ولكن منطقة أخرى غير هذه المناطق اللي ذكرتوها. فهل من منطقة مرت عليكم أو يمكن أنتم من سكان هذه المنطقة اللي تقع في حدود دولة الإمارات، تقع في حدود دولة الإمارات تبدأ بحرف النون؟ الاختبار الحين شوي أصعب ها؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن نبحث عن أسماء المناطق اللي تقع في حدود دولة الإمارات وتبدأ بحرف النون.
2: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: زحمة متفرقة على شارع الاتحاد، تبدأ من أمام مركز دبي للزهور وبالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالانتقال إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. حاليا الزحمة تبدأ من جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. رافقتكم السلامة.
4: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
5: سيداتي، آنساتي، سادتي،

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: هذا الصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن إلى البطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، ويمكنك القيادة من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر في أقل من ساعة. إنها أصغر دولة على الإطلاق تصل إلى هذه البطولة، وذلك من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، حيث أخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريقا يتنافسون على أكبر مرحلة في اللعبة، واحدة منهم هي تلك الجزيرة.
0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
2: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمى.
2: ما شاء الله عليكم دائما تكسبون التحدي. مع أني توقعت أن هذه المنطقة وايد ناس ما يعرفونها. اليوم نبحث بين المدن الموجودة في دولة الإمارات منطقة تتبع إمارة من إمارات الدولة تبدأ بحرف النون. خلونا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا في البداية. مساك الله بالنور. مطر الكعب يقول منطقة الناصرية. يمع الشامس يقول منطقة ناهل. مساك الله بالخير. أيضا آمنة البهيري تقول منطقة النوف. أيضا عندنا مس الورد من أنهيان المعصم يقول منطقة الند أو الندود. عندنا مجموعة من المشاركات ما شاء الله مشاركات كثيرة وصلتنا بعضها بدون أسماء ذكرى واسم المنطقة اللي بنتكلم عنها اليوم في فقرة اسم على مسمى. نورة يوسف تقول منطقة ناهل. عندنا آمنة المهيري تقول ممكن تكون منطقة النحوة أو منطقة النوف. نزوة في إمارة الشارجة رسالة وصلتنا من أحد المتابعين نهيل أو ناهل من مستمعنا صالح محمد. وبالنسبة لليلى حسن تقول النحوة وكذلك صاحب الرقم لنهايته 4466 وصاحب الرقم لنهايته 2-5 قالوا منطقة النحوة. أيوة اليوم نحط الرحال في منطقة النحوة اللي تعتبر إحدى المناطق التابعة لدولة الإمارات وتحديدا تتبع إمارة الشارجة ولكنها تعتبر من المناطق الجغرافية المعقدة نوعا ما. في البداية تعتبر قرية النحوة منطقة حبيسة تقع داخل منطقة حبيسة أخرى. للوصول إليها يجب الدخول إلى الحدود العمانية وتحديدا منطقة مدحة التابعة لسلطنة عمان ومن ثم يمكن الوصول إلى قرية النحوة اللي تتميز بطبيعتها الجبلية اللي بنيت على أرض مرتفعة فيها أبراج أثرية وفيها بعض المنحوتات الصخرية القديمة. أيضا تتميز بالإنتاج الزراعي ومن أبرز محاصيلها التمور المانجو والليمون. ولكن نأتي للسؤال الأهم، لماذا سميت النحوة بهذا الاسم؟ يعود سبب تسمية قرية النحوة بهذا الاسم نسبة إلى علم النحو واللغة العربية. يقولكم تاريخيا اشتهر أهل القرية بمعرفتهم للقراءة والكتابة وكان أهالي المناطق المجاورة يأتون إلى أهالي منطقة النحوة عندما يصل لهم مكتوب أو تصل لهم رسالة من أهلهم اللي كانوا يسافرون خارج الدولة لفترات طويلة ليقوم أحد أهالي منطقة النحوة بقراءة المكتوب. لذلك سميت القرية بهذا الاسم، الاسم اللي يرجع إلى علم النحو في اللغة العربية. وهذه منطقة النحوة اللي تتبع إمارة الشارجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن وايد نسمع كلمة أو عبارة الدنيا بعدها بخير، أحياناً يخطر على بالنا أشخاص وأحياناً تخطر على بالنا مواقف أو تصرفات تبدر من بعض الأشخاص. فمتى تقول الدنيا بعدها بخير؟ الخير نحن نعرف أن الخير ما يخلص وما ينتهي على الرغم من أن بعض الأمور السلبية اللي تواجهنا في هذه الحياة، ولكن نحن دايماً نكرر عبارة الدنيا بعدها بخير. الأمل كله في هذه العبارة الجميلة. إذن متى تقول الدنيا بعدها بخير؟ وشو هو الشيء اللي يخليك فعلا تكرر وتردد هذه العبارة؟ يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال شورت كات.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يا عاشق الشعر شلي بينك وبيني إلا بيوت عباد الله تناقلها الشعر بإحساسه يمثل مضاميني والناس بإحساسها أنا أمثلها قدام تكتب من الأشعار بيتيني اتعب على قيمة الفكرة وحللها الشعر ما هو قصايد في الدواويني الشعر أفكار والمبدع يوصلها وبعض القصايد قوا فيها ما تغريني لا أعجب بها ولا أعجب بقايلها وبعض القصايد كأنها عايشة فيني القافية قبل ما تكمل أكملها انطولت كن شاعرها يسليني ونقصرت قلت يا ليتها مطولها ترسم معاناتي اللي عشت في سنيني وتقول قصة حياتي لك من أولها ربيت والمجد جينه طابق الجيني رحلته صعبة ولكني مواصلها ولو يكبر الحمل لي كتف يواسيني كتف ليا كبرة الحملة تحملها تحت مظلة أحاسيس المحبيني من شمس جورز من نفسي أظللها شف كوكب الشرق نوره مال في ديني وحقول عزمي نجاحاتي سنابلها لتشوفني قزم في عينك وانا عيني تشوفني اكبر من الارض بكملها ما كان متوقع من الالف عشريني اني بوقف برجلي في محافلها علم احبائي وعلم معاديني يا وقت واهل الذهول النصر يذهلها اللي ما عنده كرامة لا يخاويني ان كان ما بدل الخوها ببدلها ورفيقي اللي الى ضاقت يواسيني اللي إلى مالة الدنيا يعدلها ما بغي رفيق إلى ضاقت يخليني وأهل الفعايل تمثلها فعايلها وانقلت يا صاحبي وش بينك وبيني بقول لك كلمة وحدة وحللها أعلمك ليه مشكي ميلة سنيني عليك والنفس بعدك صار مشغلها أخاف باكر تميل الأرض في عيني وتكون أنت الرفيق اللي مميلها وتكون أنت الرفيق اللي ميلها
1: أشعار فساع أشعار فساع على الخليجية
2: أشعار فساع على الخليجية
3: الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم مستعد للفوز بمئة ألف درهم هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين
3: الجوجلكم على الخليجية 1-0-0-9

0: صمت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. تسلم معالي أحمد الأمين محمد لو رئيس وزراء السنغال رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الوزراء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة دكار، حيث سلمه معاليه الرسالة. لقي مواطن فلسطيني مصرعه وأصيب 4 أطفال على الأقل بجروح اليوم جراء استهداف إسرائيلي لجنوب قطاع غزة. قال الرئيس السوري بشار أو أحمد الشرع اليوم إن الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لها سوريا مع فرنسا نموذج نريده للعلاقات مع أوروبا والعالم، شراكة تبنى على المصالح التي تخدم الشعوب. تستعد فرق الإنقاذ الدولية لمغادرة فنزويلا فيما تواصل آليات إزالة ركام الزلزالين اللذين ضربا البلاد قبل نحو أسبوعين. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنقرة اليوم للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، ويفترض أن يلتقي ترامب بنظيره الأوكراني فولدمير زيلنسكي والسوري أحمد الشرع على هامش القمة في العاصمة التركية. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي خلال اليوم الأول من قمة الحلف المنعقدة في أنقرة عن إبرام عقود لتعزيز القدرات الدفاعية للحلف بما في ذلك عقد مع مجموعة إيرباص. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN
5: الخليجية 1-0-0-9.
6: نختم ساعتنا الأولى بصوت الفنان عبدالله الرويشد، ولكن بنبدأ ساعتنا الثانية بعبارة جميلة، عبارة نرددها في مواقف معينة: الدنيا بعدها بخير. تذكرون متى آخر مرة قلتوا هذه العبارة ورددتوها؟ وبشكل عام شو هو الشيء اللي إذا صار في حياتكم تقولون والله الدنيا بعدها بخير؟ متى ترددون هذه العبارة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X @الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: خلونا نشوف البداية ملخص مباريات المونديال. وبالنسبة لرونالدو انتهى حلمه مثل ما انتهى كذلك حلم نيمار للصعود إلى دور ربع النهائي بعد خسارة منتخباتهم في آخر لقاء. وأيضا طلعت أمريكا من المنافسة بعد خسارتها أمام بلجيكا 4-1. يعني بقت مباراتين ضمن دور الـ16. الأولى بتجمع بين الأرجنتين ومصر، بتكون إن شاء الله الساعة 7 المساء، والأخيرة بتكون بين سويسرا وكولومبيا الساعة 12 منتصف الليل، الساعة 7 المساء ولا 8 المساء، لا أعتقد الساعة 8 صح؟ عموما كل التوفيق للمنتخب المصري بعد ما تأهل منتخب المغرب. نتمنى التوفيق أكيد لمنتخب مصر صعوده إلى دور ربع النهائي. مساء الخير والسعادة لك أمل أحمد، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. متى تقول الدنيا بعدها بخير وترفع شعار الأمل في هذه الحياة؟ رسالة من أحد المتابعين يقول: عندما تجد الصديق الذي يعرف معنى الصداقة الحقيقية. أيضا تحية لك مستمعنا يوسف يقول: يوم حد يساعدك بدون مقابل. يعني غالبا يوم نشوف أن هناك أشخاص موجودين في هذه الحياة، أشخاص يحملون في داخلهم الإيجابية، نقول فعلا الدنيا بعدها بخير بتصرفاتهم، بأفعالهم، بالأمور اللي تبدر منهم سواء كانت من أقوال أو أفعال. عموما العبارة هذه الدنيا بعدها بخير نرددها ونكررها ونحس فيها يوم نمر بموقف صعب ونلقى الناس اللي يوقفون ويانا ويساعدونا في تخطي هذه المحنة أو هذا الموقف الصعب، خصوصا إذا كانت المبادرة يعني من أشخاص ما نعرفهم أو أشخاص ما يتريون من وراء هذه المساندة مقابل أو مصلحة. الدنيا بعدها بخير نقولها يوم ندرك بأن هناك قلوب رحيمة وأشخاص يحملون في داخلهم نوايا صادقة ويتمنون الخير لكل من هم حولهم. هني فعلا نقول بأن الناس في حياتنا مختلفين، ونقول عن هؤلاء الناس أنتوا غير، مثل ما يقول الفنان حسين الجسمي.

0: الخليج
1: هو الخليج على الخليجية. وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30-40، المنامة 33-38، الدوحة 31-44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33-42، أما الكويت 34-43، وأخيرا الرياض 29-43.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
2: قبل شوي كنا نتكلم عن عبارة الدنيا بعدها بخير، وفعلا هناك أشخاص وهناك مواقف معينة تبدر من أشخاص، سواء نعرفهم ما نعرفهم، علاقتنا فيهم عميقة أو سطحية. يوم نشوف أن هؤلاء الناس ما يبون يتركون هذا الشخص المحتاج أو هذا الشخص اللي يبى حد يوقف معاه ويسانده في وقت المحنة، فعلا يحسون الدنيا بعدها بخير، خصوصا إذا كان هذا الشخص ما يتريى من وراك مصلحة وما يتريى من وراك خلنا نقول مقابل. وفي بعض الأحيان تبدر هذه المبادرات الطيبة من أشخاص يمكن ما تعرفهم نهائيا، أو أشخاص تربطك فيهم معرفة سطحية جدا. عبيرة تقول يوم أحصل لي وقف وياي في أشد أزماتي هني أقول الدنيا بعدها بخير. على فكرة الواحد يوم يوقف مع الشخص في أشد أزماته أو في وقت خلنا نقول حاجته، مو بشرط يكون تكون المساعدة خلنا نقول ببذل مجهود معين، أو سواء كان مجهود يعني ذهني مادي جسدي، لا، الواحد أحيانا فقط يبى الشخص اللي يسمعه، الشخص اللي يوقف معه يحس من خلاله بالأمان ويحس بأنه في حد واقف معه فقط. في بعض الأحيان فعلا الواحد يعني يبى يشعر بمجرد أمان، هذا الأمان يخليه فعلا يعني يستمد منه الطاقة ويستمد منه الإيجابية. أيضا مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. إنزين خلوني أخبركم، قبل كم يوم زميلتنا عهود الخولاني كانت لها جولة في وحدة من الوجهات الجميلة والرائعة اللي هي هونغ كونغ. وحاليا إذا حابين تربحون برحلة أو تفوزون برحلة إلى هونغ كونغ، ما عليكم إلا زيارة صفحتنا على إنستغرام، تشوفون هذا المنشور وتتبعون الخطوات الموجودة في التعليق لفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ مع مرافق. بتخوضون التجارب الجميلة اللي مرت فيها زميلتنا عهود الخولاني، وبتمرون كذلك على أبرز وأهم الأماكن السياحية اللي فعلا كانت جميلة وممتعة. عموما هذه الفيديوهات كلها موجودة عبر صفحتنا على إنستغرام اللي هي الخليجية 1009. إذن هناك فرصة لأحد المستمعين للفوز برحلة إلى هونغ كونغ برفقة أحد الأشخاص. كل اللي عليكم تسوونه تدخلون صفحتنا في إنستغرام وتتبعون الإرشادات والخطوات الخاصة بهذا المنشور التابع لي أكيد إذاعة الخليجية 1009 وصفحتنا على إنستغرام.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سويت من قصة غرامك رواية وحفظت تسيرة لعشقية، ومانات تحتاج من فترة لفترة رعاية، وتحتاج من فقرة لفقرة مساحات، وقفت وقفة إحسان وعطايا، وترعرعت فيها سلومة وكرامات. قصة غرام الهزمن في الحناية، يا ما سجعها سلم الأحباب، ساعات تاكل وتشرب من خلال الخلايا، وتاخذ نفسها عن طريق المسامات. فيها من الوجد المكبد بقايا، وفيها من الحب المخلد صبابات، وفيها من النثر المؤثر زوايا، وفيها من الشعر المصور مسارات، تنحت عضايا لين تنهك عضايا، وتحط في بعض الجوارح علامات، وتفرض على هذه وهذه وصايا، وتشعل مع هذه وهذه حروبات. لكن واحد مثل هذا هنايا، لو يطلب عيوني يقل لها سهالات، ياخذ ويعطي بس ما من ورايا، يعني بما معناه من الذات للذات، يبدو على هامة جبينها سمايا، وشوي من فوق الحواجب مجرات، في عينه اليمنى مروج وسرايا، وفي عينه الأخرى جمال الحضارات، خذلك مع السكر شوية مزايا، وضيفه على ملح البنات المليحات، يطلع برستيجك لحالها حكاية، ما هي حكاية مثل باقي الحكايات، تحتاج في بعض المقاطع قراية، وأحيان في بعض القواعد إيضاحات، يعني على صيغة مجاز وكناية، ومرات تستخدم على شكل استعارات، بعض الجمل فيها لعقلك دراية، تقدر تحولها دروس ومساقات، وإن شفت بين السطور الخفايا خذهن طرق واكتب عليهن مهمات، كلك على بعضك جمال وسجايا، غير الهواصل والنقط والفراغات، رسمت لك خمسة أضلاع وزوايا، وحطيت فوق الزاوية مستطيلات.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: شورت كات على الخليجية. تعود حفلات بيت ذا هيت في موسمها الخامس ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، وتقدم سلسلة من الحفلات الموسيقية الداخلية اللي تحتفي بأنماط فنية متنوعة لمواهب متميزة من مختلف أنحاء المنطقة. خلال الأعوام الماضية استضافت أكيد هذه الفعاليات سلسلة من الحفلات ضمت نخبة من أبرز الفنانين العرب، وحضرها مجموعة من المتابعين وكذلك الجمهور من جميع أنحاء المنطقة، واستمتعوا بالعروض الموسيقية الحية والأنشطة الترفيهية التابعة لهذا المهرجان وهذه الاحتفاليات والفعاليات. يتضمن برنامج هذا العام عروض فنية لموسيقى الروك، البوب، الراب والموسيقى الخليجية وغيرها، وبالتأكيد بتكون هناك عروض أداء مفعمة بالحيوية وكذلك عروض مسرحية وأغنيات جماعية تستمر طوال موسم الصيف. بتكونون على موعد طبعا لكل محبي الأغاني الخليجية، بتكونون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد تاريخ 25 من هذا الشهر في القاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي. بإمكانكم شراء تذاكركم من الآن عبر موقع platinumlist.net. الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1000.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
2: كنا نتكلم قبل شوي عن عبارة الدنيا بعدها بخير، وأحد المستمعين مساك الله بالنور والسرور يقول أحيانا أقول يمكن الدنيا بعدها تكون بخير. نحن دائما حتى لو كانت الظروف غير مؤاتية والظروف صعبة وكذلك نواجه التحديات في هذه الحياة، لابد من بصيص الأمل، لابد من أن يكون الأمل موجود والتفاؤل موجود في حياتنا، والدنيا بعدها بخير وألف خير وخير. إذا بعض الناس اللي واجهناهم في هذه الحياة ما كان فيهم خير، ولكن هناك أضعاف مضاعفة من هؤلاء الناس من يحملون الخير والسعادة في داخلهم وينشرون وينثرون الخير والسعادة أينما كانوا.

0: أهل العشق من أشعار فساع.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
4: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
5: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
3: سعادة ناعم الشرهان.
6: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
7: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
8: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائماً لابد أن يكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
9: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
10: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع أنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
13: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
14: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية.
1: يا سلام على هذه التحية المسائية من مستمعنا عبد الله الزرعوني، يقول مساء السعادة والسعادة والخيرات يا إذاعة السعادة. نحن دائما نتمنى نكون جزء من الأشياء الجميلة في حياتكم لترسم لكم السعادة، ولو جانب وجزء بسيط من السعادة من خلال تواصلكم ويانا، من خلال استماعكم لي بث إذاعة الخليجية وكذلك برامجنا المختلفة. أيضا مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في الدقائق واللحظات الأخيرة من وقت البرنامج. واليوم حبينا نختم برنامجنا وين في العاصمة أبوظبي، وأعلنت سي وولد جزيرة ياس أبوظبي اللي تعتبر أكبر مدينة ترفيهية داخلية للأحياء البحرية في العالم، أعلنت عن عودة مهرجان محيط الأضواء في دورته الثالثة واللي سيقام يوميا حتى 30 من أغسطس 2026. يقدم لكم المهرجان، يقدم للضيوف من مختلف الأعمار برنامج حافل بالعروض الترفيهية وكذلك الاستعراضات المتألقة بأضواء النيون والتجارب والمغامرات العائلية ضمن أجواء صيفية مفعمة بالنشاط والحيوية. تتحول سي وولد جزيرة ياس أبوظبي خلال فترة المهرجان إلى عالم ينبض بالألوان والموسيقى والأجواء المستوحاة من عالم البحار، وتكتسي المدينة الترفيهية للأحياء البحرية بحلة مضيئة تكشف جانب جديد من سحر وبهجة المحيط. ضيوف المهرجان بيكونون على موعد مع التجارب والعروض الحية اللي تقدم لفترة محدودة، هذا إلى جانب مفاجآت ترفيهية متنوعة. إذن الفترة هذه أو خلال هذه الفترة تستقبلكم الوجهة من 10 صباحا وحتى 8 مساء إلى نهاية المهرجان، يعني لين تاريخ 30 من أغسطس المقبل. للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.seaworldabuzabi.com. يا مساء الخير والسعادة أيضا لكل متابعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. صاحب الرقم نهاية 665. التفاؤل دائما لازم يكون شعارنا في هذه الحياة، التفاؤل والأمل من أجمل الأمور اللي لازم كلنا نؤمن فيها وفعلا نتبعها ونخليها كمن المبادئ الجميلة في هذه الحياة. وصلنا إياكم لختام برنامجنا، والختام بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله. هذه المحطة الغنائية إهداء مني للجميع، تحياتنا لك محمد فاضل، كل عام وانت بخير. يقول اليوم تاريخ ميلادي، كنت إياكم مريم الجسمي ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
3: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.
1: صوت بلا صورة.
2: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
3: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
4: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
5: محمد بن راشد يطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. حمدان بن محمد يكرم الجهات الحكومية الفائزة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025. رئيس السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان. كأس العالم بين وداع الكبار وترقب مواجهات الحسم.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله اليوم، أطلق الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم. وقال سموه: نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: بحمد الله وتوفيقه نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. كلام الله نور وهدى ورحمة، نحتفي بحفاظه منذ 29 عاما، وسنبقى بإذن الله مستمرين على هذه السيرة والمسيرة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق هيئة كهرباء ومياه دبي براية حمدان ودائرة الأراضي والأملاك لفوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي لفوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، وكل من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي وورد ولفوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة. استقبل فخامة باسيرو دي مفاعي رئيس السنغال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى دكار. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين الإمارات والسنغال والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. كما جرى خلال لقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين. اختتمت منافسات النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية، وتوج المتسابق أحمد الطنيجي بطلا للمبادرة بعد فوزه بالمركز الأول، وقد شهد التحدي مشاركة 126 متسابقا من أبناء إمارة رأس الخيمة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد حسن النقبي عضو اللجنة الإعلامية لمبادرة رأس الخيمة للتحدي واللياقة البدنية.
6: ختام منافسات النسخة الثانية من تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية الاحتفالية الكبيرة وقيمة في الصالة الرياضية بمنطقة الضيت، وحضرها عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الرياضية. وفي ختام المنافسات النهائية توج الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي المتسابق أحمد محمد شتير الطنيجي بطلا للمبادرة بعد فوزه بالمركز الأول، كما كرم سموه 20 فائز في ختام المبادرة اللي شهدت مشاركة 126 متسابق من أبناء إمارة رأس الخيمة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و30 سنة. نجح طبعا كل المشاركين ال 126 في تحقيق خسارة إجمالية لأوزانهم قدرت ب 726 كيلوغرام على مدار فترة المنافسات اللي انطلقت في يناير الماضي. هاي المبادرة تشجع الأفراد والشباب على ممارسة الرياضة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
5: لقي فلسطيني مصرعه وأصيب 4 أطفال على الأقل اليوم جراء استهداف إسرائيلي جنوب القطاع، فيما تواصلت عمليات القصف في مناطق متفرقة. وفي شمال القطاع أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مراكز إيواء قرب بركة أبو راشد غربي جباليا، بينما طال قصف مدفعي محيط بنك القدس في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. إلى الملف اللبناني، كشفت إسرائيل موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان مؤكدة أنها ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن المحادثات تأتي بعد اتفاق إطاري توصلت إليه إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة قبل أقل من أسبوعين على أن تستأنف في روما الأسبوع المقبل. وفي سوريا، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن زيارته الرسمية إلى دمشق ستتواصل كما هو مخطط لها رغم الانفجارين اللذين وقعا في وسط العاصمة، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا وفق وزارة الداخلية السورية. إلى المونديال.
1: رحلة الكأس مونديال 2026.
5: إذن تتواصل إثارة مونديال 2026 مع دخول الأدوار الإقصائية مراحلها الحاسمة وسط نتائج قوية وأخبار لافتة على هامش البطولة. فقد أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن مشاركته في كأس العالم انتهت، مؤكدا أنه لن يخوض نسخة 7 من البطولة، وذلك عقب خروج منتخب البرتغال من دور 16 على يد إسبانيا في دلاس. في نتائج فجر اليوم، حجزت بلجيكيا مقعدها في ربع النهائي بعد فوز كبير على الولايات المتحدة ب4 أهداف مقابل هدف في مواجهة شهدت مشاركة فولارين بالغون أساسيا بعد تعليق عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها في المباراة السابقة. على صعيد الأرقام الجماهيرية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن إجمالي الحضور في تاريخ نهائيات كأس العالم تجاوز حاجز 50 مليون مشجع بعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دور 16. واليوم مساء تتجه الأنظار إلى مواجهة مرتقبة تجمع الأرجنتين ومصر عند 8 مساء بتوقيت الإمارات، وبعد ذلك سويسرا وكولومبيا عند منتصف الليل في ختام مواجهات هذا الدور. إذن بين وداع أسطورة بحجم رونالدو وتأهل بلجيكي عريض وأرقام جماهيرية غير مسبوقة، يواصل المونديال كتابة فصوله المثيرة، فيما تبقى الأنظار معلقة بما ستكشفه مباريات الساعات المقبلة. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.
0: ست المساء على ساعة الخليجية.
7: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
8: 1 0 0

0: الخليج هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامه 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1.

نقول يا مرحبا الساعة، سعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي وياكم أخوكم عبد الله المهيري، مستمر وياكم إن شاء الله لين الساعة 9 المساء. ساعة الحين 6.7 دقائق، أقل عن ساعتين تفصلنا عن المباراة المنتظرة، مباراة منتخب مصر الشقيق أكيد مع الأرجنتين. هذه المباراة اللي شو بتكون نار، هذه المباراة يعني فيها تشويق ما من بعده تشويق. طبعا هذه المواجهة المنتظرة اليوم إن شاء الله تعالى الساعة 8 المساء. خبروني وين بتصيرون تشوفون المباراة، يعني الساعة الأخيرة من برنامجي بحاول أني ألقط معلومات وأخبركم عنها إن شاء الله تعالى خلال أكيد ساعتنا الأخيرة. ولين الحين ما في أي تأكيد أو يعني بالنسبة لميسي والإصابة اللي أصابته، طبعا يا إصابة ورم في الرأس لأن ضرب رأسه بركبة لاعب في المباراة الماضية، فهذا الشيء سبب له ورم. فالحين يعني التقارير الطبية كلها أكيد سووا الفحوصات يعني أول بأول، فلين الحين الموضوع مطمئن، ولكن ما أعرف هل تتوقعون بيلعب اللعب ولا ما بيلعب، بينسحب من هاي المباراة لظروف صحية ولا عادي الأمور طيبة؟ شو توقعاتكم محبين ميسي؟ أدري في وايدين منكم أكيد من محبين ميسي، خبروني شو توقعاتكم لمباراة اليوم، شو توقعاتكم؟ أبا أشوف توقعاتكم. رقم الاسم 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية، أكيد أسعد بتواصلكم ويانا. مثل ما أقولكم أنه في وايد مخاوف، لكن ما طلع أي بيان رسمي من الجهاز الطبي للمنتخب الأرجنتيني أو المدير الفني يوضحون طبيعة هذه الإصابة ومدى تأثيرها في مشاركة أكيد ميسي في مباراة اليوم. فأول شيء نتمنى له السلامة ونشوف عادة إذا بيلعب اليوم ولا لا، يعني أظني لازم يوصلني الخبر قبل المباراة صح؟ ولا شو تتوقعون؟ أنا شيء أحس أنه مو بنصير نشوف مباراة ونتفاجأ يا أما موجود يا أما مو موجود، هذا بيكون أوردي تشويق وإثارة زيادة إكسترا، هذا بيكون. فنتريى ونشوف إن شاء الله تعالى المباراة. أرجع وأكد لكم الساعة 8 المساء بإذن الرحمن بتوقيتنا المحلي بتنطلق، وارجع أسألكم شو توقعاتكم للمباراة وين بتتابعون المباراة، وين المباراة بتتابعونها. تحياتي للجميع، اختي عبير مساج الله بالنور السرور، يا مرحب الساعة، ان شاء الله يا رب يكون مساج ولا احلى. ولكل مستمعينا تقول العقل يقول الارجنتين والقلب يقول مصر، اتفق يعني فعلا نحن بقلوبنا نتمنى انه ان شاء الله تعالى مصر يفوزون بهذه المباراة، ولكن ادائهم جبار. يعني انا اللي ما يخصني بالكرة عرفت ان ادائهم كان جبار في المباريات الماضية، فالواحد يعني يحط امال انه يمكن، ليش لا؟ هذا المونديال أوردي يقولكم إنه يعني فيه الكثير من خلنا نقول المفاجآت، فيمكن هذه تكون أقوى مفاجأة تمر علينا، عرفتوا؟ تخيلوا إن مصر تفوز على الأرجنتين، فليش لا؟ خلونا نتأمل ونتفائل، وإن شاء الله تعالى يعني الأبطال في المنتخب المصري يحققون نجاح قوي جدا وفوز رهيب جدا اليوم، يا رب يا رب يا رب إن شاء الله تعالى. تحياتي للجميع بتابعينا في البيت أحسن وأحسن، يعني بدون ما يكون في عالم وكذا، مع انه والله الاجواء اليوم بتكون حلوه. صديقي مصري حليله قال لي شو رايك تتابع المباراه ويانا؟ قلت له حبيبي انا لين الساعه 9 المساء في البرنامج، يعني ما اقدر. قلت له لين ما اوصلكم بتكون المباراه بكبرها انتهت. فهذه الاجواء، هذه الاجواء حلو انك تتابع، وخصوصا مع اشقائنا المصريين، لانه فعلا اجواءهم احتفاليه بشكل رهيب جدا، ومباراه اليوم بتكون فعلا مباراه يعني من العمر، مباراة للعمر، يعني الواحد يتابعها، واللي يعرف بالكرة واللي ما يعرف بالكرة صدقوني أحسه بيستمتع بهذه المباراة. المهم جماعة الخير، نحن مستمرين وياكم اليوم، بيكون عندي لكم إن شاء الله تعالى مسابقتنا اللي أطلقتها وياكم البارحة بإذن الرحمن مع بداية ساعتنا القادمة، أطلقها وياكم لفيلم The Odyssey، هذا الفيلم المنتظر والرائع جدا. وأيضا بعد شوي بخبركم عن مسابقة موجودة عند عهود، مسابقة مميزة جدا والسالفة فيها سفرة، شو الموضوع بعد شوي إن شاء الله خبركم.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرض تنبت سيوف ورجال، أرض عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ظبي أكحل العين يفال، يشفيك شوفة من أريام الرمالي. واشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليلمع اللال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير
6: الخليجية هي بس
1: 100%.

0: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤيا الخاص بك اليوم.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: يا طر جيبي عيني احتار بهدومه، حضرت قوي الباس ارجيك تهواني.
2: ليلة كلها طرب، إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وبيت ذا هيت دي اكس بي دوت اي اي برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARM.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من بحث فريدوم. لا خصم تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هنا بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
1: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم، اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صلاة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: مفضلة جدا جدا جدا لفؤاد عبد الواحد كل حبك، سمعناها على هو الخليجية 1009.
1: دوت خليجي على الخليجية 1009.
0: لا رب العالمين ان الاستديو هني عازل للصوت، لان تعرفون كل ما تطلع اغنيه حلوه اعرفها واحبها اي لسشو امكانياتي الصوتيه كلها تطلع كلها تطلع عاده، يعني الحمد لله رب العالمين الجيران ما سمعوا. الحمد لله في زجاج فاصل بيني وبين زميلي والحمد لله ما اشوفه انزعج، فالحمد لله يعني امكانياتي الصوتيه تمت هني في الاستديو. أنا المطرب وأنا الجمهور بنفس الوقت، فأحلى شيء إن الواحد شو إنك تغني أغانيك المفضلة. غني يا أخي، غني وعلي صوتك واستانس، دام إنك أنت مستانس هذا أهم ما في الموضوع. وكل واحد عندنا أظنه عنده مكان يحب يغني فيه، وأظني معظمنا نغني في السيائر، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ تطلع أغنية حلوة نحبها نعلي صوت ونغني من قلب قلبنا، لأن السيارة نفس الشيء، نفس فكرة الاستديو، أنت روحك ما وياك حد، سكر هالدرايش وعيش حياتك، عيش حياتك، طلع الفنان، طلع الفنان اللي في قلبك وخلك مستمتع بأروع الأغنيات الخليجية اللي دائما تسمعها على هو الخليجية 1009. أخوي عبد الله يا مرحب الساع، مساء النور والسرور، يقول ولا عرف شيء للكرة بعض الأسامي. هو مو صلاح، محمد صلاح يعني، هذا المعروف جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا، يعني أرجع وأقول أنا شراتك ما يخصني بالكرة، لكن محمد صلاح يعني أيقونة، معروف معروف جدا. فإن شاء الله تعالى نتمنى التوفيق أكيد للمنتخب المصري اليوم اللي بيواجه منتخب الأرجنتين الساعة 8 المساء المباراة. رائد يا رائد يسعد مساك الغالي، يقول مباراة اليوم الشوط الأول بيتعادلون، الشوط الثاني مصر بتفوز على الأرجنتين 2-1. يا رب يا رب، الله يسمع منك يا رائد، وإن شاء الله أكثر بعد، ما علينا نحن طماعين، إن شاء الله أكثر بعد. لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يعني من فترة والله ناسي متى، تاريخ 26، هنا عم 26، طلعت وياكم صباحا ببرنامج أوتو، وكانت عهود متواجدة في هونغ كونغ أسبوع كامل، وعهود يعني ما شاء الله عليها، عرفتنا على هونغ كونغ وعلى جمالها وعلى الأماكن الحلوة اللي زارتها وعلى الأشياء الثقافية اللي تعرفت عليها في هذا البلد الغني. فالحين نحن على هو الخليجية 1009 نقدم لكم سفرة لهونغ كونغ، اللي حاب يفوز ويانا بهذه الرحلة بس نباكم تزورون الانستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، بتشوفون بوست مثبت على صفحتنا، اتبعوا الخطوات الموجودة في التعليق لفرصة الفوز برحلة إلى هونغ كونغ، وشو مع مرافق، شو تبون أحلى عندي، شو تبون أحلى عندي، يعني والله والله ما تصير روحك، ما تصير روحك، لازم تأخذ وياك مرافق يستمتع وياك بهذه الرحلة إلى هونغ كونغ. إذن نباكم تزورون الانستغرام الخاص فينا @الخليجية 1009، شوفوا البوست المثبت وتابعوا الخطوات الموجودة، وإن شاء الله حظ موفق يا رب لكم جميعا. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، مثل ما قلت لكم الساعة القادمة إن شاء الله تعالى بيكون عندي لكم مسابقة حلوة لفيلم The Odyssey في فوكس سينماز، بتصيرون تشوفونه قبل العالم، العرض الأول، نحن دائما نحب نوديكم العروض الأولى، أنتم مميزين ولازم تكونون في يوم مميز لأي عرض لأي فيلم. إن شاء الله تعالى تفاصيل المسابقة أطلقها وياكم مع بداية ساعتنا القادمة على هو الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يليت يليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يزين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للعام الهجري 1448 والميلادي 2027. ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة في جنيف السويسرية، وذلك من 7 حتى 15 من يوليو الجاري، حيث انضمت دولة الإمارات رسميا خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن استهداف ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية قرب مضيق هرمز يعد اعتداء مرفوضا على أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية وانتهاكا جسيما وصريحا لأحكام القانون الدولي. جدد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم تمسكه بهدف استعادة دولة الجنوب رافضا أي تسويات أو اتفاقات قال إنها تمس القضية الجنوبية، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 32 لأحداث يوليو 94. أكد قصر الإليزي أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة لدمشق، وذلك بعد انفجارين هزاء العاصمة السورية ظهر اليوم. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دمشق شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية وأرست مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه تحدث إلى نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي معبرا عن أمله في أن تنتهي حرب أوكرانيا قريبا. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: الجو جوكم.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009، وهاي ساعتنا الثانية من دوت خليجي. تحية طيبة وجهها لكم جميعا، يا مرحب الساع بكل من يسمعنا ويتابعنا. يلا ننتقل لفيلم منتظر جماعة الخير. هذا الفيلم وايدين وايدين وايدين ينتظرونه، لأنه فيلم تاريخي ويتكلم عن فترة يعني كلنا نحبها بالكتب التاريخ والأعمال الدرامية اللي تعالج هذه الفترة الزمنية، وأيضا الدوكيومنتريز. يعني أنا وايد وايد وايد أحب هاي الحقبة خلنا نقول. فالفيلم هذا بيكون فعلا من الأفلام المنتظرة. أتكلم عن فيلم The Odyssey اللي بيكون من صاحب الرؤية الإبداعية وراء أفلام شهيرة مثل أوبنهايمر، إنسبشن و The Dark Knight. نحن نتكلم عن المخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان، وبيشارك نخبة من ألمع النجوم في هذا الفيلم، من بينهم مات ديمون، توم هولاند، آن هاثاوي، وزنديا، روبرت باتنسون، وتشارلي ثرون. يعني مغامرة سينمائية مذهلة بترجع لنا ملحمة هوميروس الإسطورية للحياة على نطاق غير مسبوق. وأكيد كريستوفر نولان بيقدم لنا هذه التجربة السينمائية عبر تقنية الآي ماكس، بحيث أن تم تصوير الفيلم بالكامل باستخدام كاميرات أفلام آي ماكس. خلونا نعيش واحدة من أضخم أحداث السينما لهذا العام حصريا في دور العرض ابتداء من 16 يوليو. تقدرون تحجزون تذاكركم الحين عبر فوكس سينماز إن كان موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم، أو تقدرون تشاركوني على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية وتشاركوني في السؤال، وبتفوزون وياي بتذكرتين شاملة المأكولات والمشروبات للعرض الأول لفيلم The Odyssey في فوكس سينماز مول الإمارات تاريخ 15 يوليو. يعني 15 يوليو بيكون الموعد الأول للفيلم، وأكيد بتشوفونه قبل الكل لأن 16 يوليو هو العرض لعامة الجمهور. انزين يا عبد الله، شو بتسألنا اليوم؟ شو أسألكم؟ ما بسألكم سؤال هين حلو. انزين جماعة الخير، نحن نتكلم عن مخرج عريق ومهم وكبير اللي هو كريستوفر نولان، وطبعا هو صاحب الرؤية الإبداعية لأفلام شهيرة جدا. أعطوني فيلم واحد من الأفلام الشهيرة جدا اللي أخرجها كريستوفر نولان. إذن أعطوني فيلم واحد من أفلام كريستوفر نولان الشهيرة جدا جدا جدا. شيء فيلم يعني شو أقولكم، جلب الموازين في السينما، بطولة ليوناردو دي كابريو، مو بتايتانيك، لا تقولوا لي تايتانيك. عندنا أفلام وايد مهمة. عندنا فيلم يعني نزل مع باربي، تذكرون يوم نزلوا الفيلمين مع بعض والسينما جلبت يعني 180 درجة، كان هنالك إقبال شديد جدا على أكيد الفيلم ماله هو من بعد فيلم باربي. شو هذه الأفلام؟ خبروني، أنتظر فيلم واحد من بين أفلام المخرج الشهير كريستوفر نولان. أنتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي، عبر الرسائل النصية المجانية. دائما أسعد بتواصلكم ويانا، وإن شاء الله تعالى بنهاية الساعة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey في IMAX Vox Cinemas مول الإمارات تاريخ 15 يوليو، وأكيد شاملة الأكيد المأكولات والمشروبات. تستانسون بهذه التجربة عبر شاشة IMAX الخط الطيرة والرائعة في فوكس سينماز مول الإمارات، وأتمنى لكم حظا موفقا يا رب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دائما في اكثر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعمارك.
3: الدوران مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: لم تحكم امرأة مباراة للرجال في البطولة إلا في عام 2022. تولت الفرنسية ستيفاني فرابارت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، وكان مساعداها من النساء أيضا. لم يكن قبل ذلك طاقم التحكيم بأكمله في الملعب نسائيا، حيث استطاعت ستيفاني فتح هذا الطريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فلم يتم ذلك إلا قبل 4 سنوات.
2: الخليجية 1009
3: مع بوتم، كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. ارسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: أنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. تحية طيبة وجه لكم جميعا ويا مرحب الساعة بالجميع اللي تو فاتح الراديو. عبدالله المهيري وياك ببرنامج دوت خليجي لين الساعة 9 المساء إن شاء الله تعالى. مشوارنا مستمر وياكم دقائق تفصلنا أقل عن 20 دقيقة أو لا أكثر عن 20 دقيقة. أنا كنت برياضيات ضعيف. المهم إن شاء الله تعالى الساعة 8 المساء تنطلق مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين ضمن أكيد كأس العالم, مباريات كأس العالم, وهذه المباراة الاستثنائية واللي كلها صراحة إثارة ما من بعدها إثارة. فنتريى ونشوف إن شاء الله تعالى خلال ساعتنا الأخيرة شو بتكون النتائج, وإن شاء الله يا رب الفوز يكون من نصيب المنتخب المصري. انزين جماعة الخير, كل الشكر لكل من شاركني على رقم الاسمس 4000, أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طبعا عندي لكم كان مسابقة لفيلم The Odyssey اللي بتشوفونه إن شاء الله تعالى, اللي بيفوزون ويانا بيشوفونه بالعرض الأول في IMAX Vox Cinemas مول الإمارات تاريخ 15 يوليو, أكيد شامل المأكولات والمشروبات. أما عامة الجمهور تقدرون تحجزون تذاكركم ابتداء من 16 يوليو, تستمتعون أكيد بهذه التجربة عبر شاشة IMAX, وتقدرون تحجزون تذاكركم من خلال موقع Vox Cinemas أو تطبيقهم على الهواتف الذكية. سألتكم قلت لكم أعطوني فيلم من أفلام كريستوفر نولان اللي هو مخرج هذا الفيلم اللي قدم لنا العديد والعديد والعديد من الأفلام القوية جدا جدا جدا. أنا أعطيتكم ثلاثة أفلام ما شاء الله عليكم, شاركتوني بنفس الأفلام وزدتوني أيضا, أوبنهايمر, إنسبشن, The Dark Knight, هذه خلنا نقول أقوى الأفلام اللي كريستوفر نولان يعني قدم لنا إياها بإخراجه الذكي والمميز. زين الحين خلنا نشوف الكمبيوتر بيختار منوه بيفوز وياي بتذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم The Odyssey, وبيكون أكيد في IMAX Vox Cinemas مول الإمارات 15 يوليو. نقول مبروك لمنو مبروك لي موزه الجابري, بالبركة يا موزه, ألف مبروك يا موزه, فزتي ويانا بهذه التذكرتين, وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر, وتقول لنا فيلم انترستيلر, تقول والله الفيلم عظيم. الفيلم أنا صراحة طايفني الحين, قريت البريف عنه يعني لا مبين عليه خطير جدا, بحيث أنه تنتشر الأتربة في بقاع الأرض والأمراض تضرب الموارد الطبيعية والبشر يكونوا معرضين للفناء بسبب نقص الطعام وانتشار الأوبئة, ويسعى مجموعة من المستكشفين بقيادة رائد الفضاء كوبر أنهم يسافرون في رحلة فضائية مجهولة من خلال الثقب الدودي من أجل البحث عن موطن وكوكب آخر يصلح للحياة لإنقاذ البشرية. أوف كلام كبير يا جماعة, كلام كبير كبير, والله شكل فيلم السهرة اليوم بيكون بدور عليه. شكرا لك يا موزف, وحظ أوفر للي شاركونا وما فازوا ويانا. مع علي مسابقاتنا منتشر على برامجنا, تابعونا دائما على هو الخليجية 1009 وأيضا بيدوت خليج, إن شاء الله تعالى باشر تشاركوني وتفوزون وياي بتذكرتين لحضور فيلم The Odyssey.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية, لا نبالي بالمخاطر والمنية, الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي, يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: يسوقني المداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين المساء، محمد بن راشد نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بها. الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون، والشيباني يقول الزيارة أرست مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طابت أوقاتكم. أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الدورة 29 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للعام الهجري 1448 الميلادي 2027، وذلك بعد أن شهدت الدورة الماضية إطلاق الرؤية التطويرية الجديدة بعنوان نبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم، بإضافات نوعية رسخت الجائزة في مقدمة أكثر الجوائز تميزا على المستوى العالمي، وعززت مكانة إمارة دبي الرائدة في خدمة كتاب الله الكريم والاحتفاء بحفظته من أنحاء العالم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم: بحمد الله وتوفيقه نطلق اليوم الدورة الجديدة من جائزة دبي للقرآن الكريم، نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية في العالم لنحتفي بهم ونصلي خلفهم ونكرمهم في شهر رمضان المبارك القادم بإذن الله. ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو المنعقدة في مدينة جنيف في سويسرا، وذلك من 7 حتى 15 من يوليو الجاري، حيث انضمت دولة الإمارات رسميا خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. في محلياتنا أيضا، نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول قانون السلامة خلال فصل الصيف والحر بمشاركة أكثر من 400 شركة عاملة في قطاعات البناء والإنشاء. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السالمي مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
5: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة في الحرب، وشارك فيها أكثر من 400 شركة من شركات البناء والإنشاء بهدف توعية العمال والمشرفين بكيفية حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة اللي يمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال. كما تم التأكيد على ضرورة توفير فترات راحة ومناطق مكيفة ومياه ومحالي ترطيب، بالإضافة إلى توعية العمال بكيفية الوقاية من الإجهاد الحراري والتعامل مع الحالات الطارئة. والبلدية مستمرة في حملة التوعية والرقابة طول فترة الصيف، وندعو الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة أو اشتراط السلامة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق اليوم، وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. قصر الإليزي أكد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة لدمشق، وذلك بعد الانفجارين اللذين هزا العاصمة السورية ظهر اليوم. ومن جهته أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون من دمشق اليوم أن بلاده ستعيد إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلات الأسد أو من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. إلى ذلك، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيبان اليوم إن زيارة الرئيس ماكرون إلى دمشق شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية وأرسلت مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين. وأضاف: توجت الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مسارات تعاون استراتيجية، بما يعكس تنامي الثقة الدولية بسوريا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار. في أخبار العالم أيضا، جدد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم تمسكه بهدف استعادة دولة الجنوب، رافضا أي تسويات أو اتفاقات قال إنها تمس القضية الجنوبية، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 32 لأحداث يوليو عام 1994. والآن إلى مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: جميع الأنظار تتجه إلى المباراة الحاسمة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين بعد قليل. نتمنى لمنتخب مصر كل التوفيق في هذه المباراة الحاسمة. تعتبر مباراة مصر والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة في الدور 16 من كأس العالم بالنسبة لمنتخب الفراعنة، فقد تمنحهم 90 دقيقة هذه مكاسب مالية تتجاوز 1 مليار جنيه مصري. هذا وضمن منتخب مصر بالفعل الحصول على 17.5 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 857.5 مليون جنيه، بعد تأهله إلى الدور 16 بواقع 15 مليون دولار مكافأة بلوغ هذا الدور، إضافة إلى 2.5 مليون دولار حصلت عليها جميع المنتخبات المشاركة لتغطية تكاليف التحضير لهذه البطولة العالمية. أبدى المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سعادته الكبيرة بتولي قيادة الفريق، وقال في مؤتمر صحفي إن طموحه يتمثل في المنافسة على جميع البطولات وإسعاد جماهير النادي. المنتخب النرويجي تلقى ضربة غير متوقعة قبل أيام قليلة من مواجهة المرتقبة أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتشرت أعراض مرضية بين عدد من لاعبي الفريق في وسط سباق مع الزمن لاستعادة جاهزيتهم قبل اللقاء الحاسم في نيامي. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: التسعة.
1: تحية طيبة وجه لكم جميعا، وهاي ساعتنا الأخيرة من دوت خليج على هو الخليجية 1009. المباراة انطلقت وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب الفوز للمنتخب المصري اللي يواجه منتخب الأرجنتين، وإن شاء الله بحاول قدر المستطاع أني أنقل لكم الأجواء.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من دوت خليجي على هو الخليجية 1009. كل شوي أسوي رفرش على الصفحة، مسكين أنا، مسكين ما عندي إلا هالموقع اللي أخذ منه النتائج. ابتدأ تأكيد مباراة مصر ضد الأرجنتين، وهذه الدقيقة 5 من المباراة ضمن أكيد بطولة كاس العالم. حصلت على اليوتيوب حاطين اللي هو شو الكاميرات على المشجعين حاليا، بس شو المشجعين الأرجنتيني؟ إنزين نحن يعني حد يحط الكاميرا على مشجعيننا نحن؟ هذه الأجواء الحين على المشجعين الأرجنتينيين، ويطالعون الشاشة مركزين عليها في أتلانتا ستوديوم. فالأجواء بعدها يا دوب نقول بسم الله بادية المباراة، يا رب التوفيق نتمناه للمنتخب المصري. المهم جماعة الخير، خلوني أخبركم عن العرض المنتظر عندنا هني في دبي يوم السبت 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا. خلونا ننضم لفرقة ميامي، هذه الفرقة الأسطورية، في عرض تم تصميمه خصيصا لكم وبمشاركتكم. يوصل ميامي شو لكوكا كولا أرينا في دبي كتجربة موسيقية أيقونية تعيد تعريف الحفلات بحلة وروح جريئة واستثنائية. من انطلاقتهم عام 91 أسروا فرقة ميامي الجماهير بعروضهم اللي كلها حيوية والأغاني الخالدة. شراد بستانس يا عمري أنا يا حلوكم، تركت بصمة كبيرة لا تنسى في ساحة الموسيقى الخليجية. هالسنة بنحتفي بنبض رحلة فرقة ميامي، والضوء يرجع لمصدره الحقيقي واللي هو أنتم جمهور ميامي الوفي اللي مليتوا القاعات ورددتوا الكلمات وحولتوا كل أمسية إلى لحظة لا تنسى. ميامي شو هو تحية للجمهور، وللمرة الأولى أنتم مو بس مجرد مشاهدين، بتكونون جزء من الحدث وصناعة طفل فاصيلة. استعدوا لهذا الاحتفال الموسيقي الاستعراضي والتفاعلي، حيث أن طاقة الجمهور هي اللي ستقود إيقاع الليلة، وكل لحظة تنبض بالحياة، وأكيد بتعيشون أجواء ولا أحلى من توزيعات موسيقية جديدة للحظات مسرحية تفاعلية. يعني هذا العرض فيه مفاجآت وايدة لكم، كلها مستوحاة من الجمهور اللي صنع هوية فرقة ميامي. طبعا هذا الحفل من أكيد الراعي الإعلامي الخليجية 1009، وتقدرون تحصلون على تذاكركم من بلاتينوم ليست أو موقع كوكا كولا أرينا. لا تفوتون هذه الليلة لأن فعلا بتكون ليلة استثنائية، ليلة مميزة ما من بعدها صراحة. يعني أوردي حفلات ميامي دائما مميزة، فما بالكم تكون بهذا الشكل التفاعلي، أتوقع أن الأجواء بتكون رائعة جدا. نحن كملي وياكم على هو الخليجي 1009 في محطتنا القادمة، أخبركم بأي مستجدات لأكيد مباراة مصر والأرجنتين.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافه والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل القليل، واصبح الشوق مله كان لجل القليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدله وين بمر يميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر

0: الله ندخل في التفاصيل. نقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبو ظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
4: انبارك للمنتخب المصري ياسر إبراهيم. في الدقيقة 15 سجل أول هدف للمنتخب المصري، أكيد ضد منتخب الأرجنتين. شو هالبداية هذه، شو هالبداية الحلوة، الله يتممها على خير يا رب. نحن مكملين وياكم وبحاول أنقل لكم كل ما هو جديد لحظة بلحظة.

0: يكن واقعي من أشعار فزاع.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
3: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرقل حركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يرب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
4: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
3: لا زالت النتيجة لصالح المنتخب المصري 1-0 ضد الأرجنتين في الدقيقة 22. في محطتنا القادمة نشوف شو المستجدات في هذه المباراة اللي كلها حماس. يا مس الورد
1: الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ساعة لقاك من الشعار المنصور.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور أحمد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات، والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على حرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة

على البحث العلمي والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: أجواء حماسية رائعة رائعة رائعة جدا نشهدها بهذه المباراة. تخيلوا ركلة جزاء ضائعة من ميسي، ردوها لين الحين النتيجة 1-0 لصالح المنتخب المصري، والحين نحن في الدقيقة 32، والله يتممها على خير يا رب، وإن شاء الله الفرحة تكون اليوم فرحة مصرية عربية يا رب. بأكيد خلنا نقول فوز المنتخب المصري بهذه المباراة، وإن شاء الله يا رب تكمل على هذا الموال، ومن إبداع لإبداع نتمناه لأكيد المنتخب المصري ضد منتخب الأرجنتين. طبعا قبل أن نختم، أول شيء مساك الله بالنور بالنور والسرور أخوي عبد الله، يا مرحب الساعة وأختي عبير، انطرشت لي الإيموجي مال الصفقة، فعلا أجواء حماسية، وصديقي طرش لي فيديو حاليا من المول الموجود في منطقة جي في سي، الناس واقفة بالطوابير قدام الشاشات يتابعون المباراة، ففعلا أجواء حماسية رائعة جدا. حين بخلص مهني وبطير أشوف ألحق لي مكان أقدر أسير وتابع المباراة. جماعة الخير، تاريخ 25 يوليو بنكون على موعد مع طلال سام وسلطان المرشد، بيجتمعون ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس، ليلة خليجية مليئة بالطرب والإحساس. التذاكر نقدر نحصل عليها من بلاتينوم ليست، وطبعا بيكون في دبي وورلد تريد سنتر قاعة رقم 8. خلونا نحجز تذاكرنا من بلاتينوم ليست والشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. زي جماعة الخير، نحن وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لي متابعتكم والاستماعكم، وإن شاء الله موعدنا يجدد وياكم باكر بإذن الرحمن بنفس التوقيت من الساعة 6 وإلى 9 مساء. أنا بعدني قاعد أسوي رفرش، أقول يمكن قبل لا نختم يكون في حدث مهم. إلى الآن دقيقة 34، إلى الآن المنتخب المصري متقدم بهدف مقابل لا شيء من المنتخب الأرجنتيني، واللي سجل الهدف ياسر إبراهيم في الدقيقة 15، يعني يا دوب قالوا بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي المباراة، وما شاء الله تبارك الرحمن تم تسجيل الهدف الأول. يا رب الفوز للمنتخب المصري يا رب، يعني الليلة نختمها بفرحة عربية يا رب للكيد المنتخب المصري. كان وياكم أخوكم عبدالله المهيري، أشوفكم على خير وأتمنى لكم أمسية سعيدة. هلا هلا بعماركم وربي حفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفه وقساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: هيئ لمستقبلك في جامعة بيرمنغهام في دبي، الجامعة البريطانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الإمارات والمصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميا. تفضل لحضور فعاليات يومنا المفتوح يوم السبت المقبل للتعرف على هرمنا الجامعي وبرامجنا التعليمية القائمة على البحث العلمي، والاطلاع على وظائف الخريجين وعلى برامج المنح الدراسية. لمعرفة المزيد قم بزيارة birmingham.ac.uk/dubai.
2: إذا كنت من عشاق الأغنية الخليجية، جهز نفسك لليلة استثنائية. النجمين سلطان المرشد وطلال سام بيجتمعون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.

0: ليلة كلها طرب إحساس وأجواء خليجية مميزة. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. احجزوا تذاكركم الحين عبر بلاتينوم ليست وbeattheheatdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARM.
1: واحد صفر صفر تسعة أجمل المنوعات الغنائية.
2: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبعها
3: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1-0.

0: صوت بلا صورة.
1: التوأم الرقمي عبارة عن نموذج ثلاثي الأبعاد يمثل المدينة من مباني، شوارع، جسور وأصول فوق الأرض، وكذلك ما تحت الأرض من خطوط الخدمات، من خطوط المياه، الكهرباء وغيرها من الخطوط الخدمية اللي موجودة تحت الأرض. في نموذج رقمي متكامل للمدينة.
2: قال لي أنا أنتظر الصيف بس عشان حملة ثلاجة الفريج عشان أكل آيس كريم. فالموضوع كان جدا مؤثر بالنسبة لي، كيف أن حملة بسيطة أو مبادرة بسيطة تترك أثر كبير في جانب الإنسان.
3: ميثاق العائلة الإماراتية تهدف إلى ترسيخ القيم الأسرية وتحويلها إلى ممارسات يومية تعزز الترابط والتماسك داخل الأسرة بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لنمو الأسرة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: العناوين: الإمارات تنضم رسميا إلى لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. الإمارات تدين التفجيرين الإرهابيين في دمشق وتؤكد تضامنها مع سوريا. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون، والشيباني يقول الزيارة أرست مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طاب مساؤكم. ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو والمنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، وذلك من 7 حتى 15 من يوليو الجاري، حيث انضمت دولة الإمارات رسميا خلال مشاركتها في هذه الدورة إلى اتفاق لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للتصاميم الصناعية. عممت مدارس حكومية على أولياء الأمور تنبيهات عاجلة دعتهم فيها إلى سرعة استكمال توقيع ميثاق الشراكة بين ولي الأمر ووزارة التربية والتعليم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، محذرة من أن عدم استكمال هذا الإجراء قد يترتب عليه حجب الشهادة النهائية للطالب، إلى جانب تعطل عدد من الخدمات الإجرائية الأخرى. نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة توعوية حول قانون السلامة خلال فصل الصيف والحر. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة هدى السلمي، مديرة إدارة البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة أبوظبي.
5: بلدية مدينة أبوظبي نظمت ورشة توعوية عن السلامة والحر، وشارك فيها أكثر من 400 شركة من شركات البناء والإنشاء، بهدف توعية العمال والمشرفين بكيفية حماية العمال من الإجهاد الحراري خلال الصيف. الورشة ركزت على أهمية الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة اللي يمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة 12:30 الظهر إلى الساعة 3 العصر خلال فترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، حفاظا على صحة وسلامة العمال. كما تم التأكيد على ضرورة توفير فترات راحة ومناطق مكيفة ومياه ومحال الترطيب، بالإضافة إلى توعية العمال بكيفية الوقاية من الإجهاد الحراري والتعامل مع الحالات الطارئة. والبلدية مستمرة في حملة التوعية والرقابة طول فترة الصيف، ندعو الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحظر العمل وقت الظهيرة أو اشتراطة السلامة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: نواصل جولة أخبار هذه الليلة. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من وزارة السياحة في العاصمة السورية دمشق اليوم، وأسفرا عن إصابة عدد من الأشخاص. هذا وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. قصر الإليزي أكد أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستمرة لدمشق، وذلك بعد حدوث الانفجارين اللذين هزا العاصمة السورية ظهر اليوم. الرئيس الفرنسي ماكرون أعلن من دمشق اليوم أن بلاده ستعيد إلى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد على أن تخصص لتمويل مشاريع تنموية. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى دمشق شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات السورية الفرنسية وأرست مرحلة جديدة من الشراكة بين البلدين. وأضاف توجت الزيارة بتوقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مسارات تعاون استراتيجية بما يعكس تنامي الثقة الدولية بسوريا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار. في أخبار العالم أيضا جدد المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم تمسكه بهدف استعادة دولة الجنوب رافضا أي تسويات أو اتفاقات قال إنها تمس القضية الجنوبية، وذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى 32 لأحداث يوليو عام 1994. إلى ملف آخر، قال وزير خارجية لبنان يوسف رج اليوم إن الحكومة اللبنانية ماضية في قرار حصر السلاح بيد الدولة وإن هذا القرار ليس إرضاء لإسرائيل. وأضاف رج خلال استقباله اليوم نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان أن اتفاق الإطار هو بداية البدايات، مشيرا إلى أن أهميته الحقيقية تكمن في تكريسه لاستقلالية المسار اللبناني عن المسار الإيراني، بحيث بات القرار اللبناني لبنانيا بامتياز. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بأن ناقلة في مضيق هرمز تعرضت لهجوم في ثالث حادث من نوعه يطال سفينة في الممر المائي الحيوي خلال 24 ساعة. وقالت هيئة UKMTO على منصة إكس إنها تلقت بلاغا عن حادث إضافي يطال ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، وقد أصيبت الناقلة بمركبة جوية غير مأهولة أي مسيرة مجهولة وتعرضت لأضرار إنشائية طفيفة فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات أو تأثيرات بيئية.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى مصر، حيث تقدمت وزيرة الثقافة المصرية جيهان ساكي زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقد بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. هذا وأعلن مجلس الوزراء في بيان له أن رئيس الوزراء قبل استقالة الوزيرة موجها لها الشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها المنصب ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة. قبل ختام النشرة نتوقف مع المباراة الحاسمة التي تجمع بين منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري بنتيجة 1-0 على منتخب الأرجنتين. نتمنى أن تكتمل هذه الفرحة ويصبح الفوز محققا لمنتخب مصر. دعواتكم لهذا المنتخب. وبهذا أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: كانت الأثير 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
7: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها
8: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: خلف فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهور يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيرهم نوصافة
1: لو كلها فوق الجبال تحوم
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته

0: bizarre. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: بعض الرسائل على صندوقي الوارد ما تمحي من جهازي عقب مقراها، وبعض الرسائل على كبدي حجر تارب مثل الدعايات غصب تجي ولا باها. يا مبعد الشوف جو بلادنا بارد، ما فيه داعي تسافر عن حناياها، ان كنت شارد عساك تعود يا الشارد. التوت ما ينبت بقاع جرد ماها، يا مبعد المشتري عن كوكب عطارد. يا مقربك في الحنايا وفي زواياها، الصدر مصباح واشواقك مثل مارد، والبعد وصل امان الشوق اقصاها. يا صاحبي يا حسين الطبع يا الفارد، يا قرة العين يا داها ويدواها، رسائلك دوم على الجوال تتوارد. افهم مداها ولا افهم نواياها، برقم سري وسط صندوقي الوارد. ما هي دعايات امسحها ولا اقراها،
1: اشعار على الخليجية.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا بلادي بلاد الصار من المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. يا بلادي بلاد الصارم المقدام، من ثراك العزيز العالي أبراجه، رفرفت في سماها راية الإسلام والفضل الذي ترجيه حجاجه. أنتي المستحيل ومهبط الأحلام، في أهلك الشرف والعز متواجه، كأنها لرسمتها ريشة الرسام، لؤلؤه فارقة في حضن ديباجة. ويوم أحطك على راسي وفا وكرام، الملك فوق راسه دايم تاجه، وش كثر حبك بقلبي غلا وهيام، كثر صبرك على ضيقتها وازعاجه. ويوم كثر الحكي يناقد الهدام، يوم كثر الحكي يناقد الهدام، فاض صبر الأديب وصاغ منهاجه، طوية الصح ولا جفة الأقلام، دفتر الشعر حد بضلوعي أدراجه، دون سرجع سف السابق ودون الجام، واسبح البحر لين تصفق أمواجه، دربي المظلم اللي يتعب الأقدام، بالوعي والمعرفة أشعل سراجه. وكل ما جيت أبعلن لحظة استسلام، صاح حب البقاء في داخلي واجه، نظرتي فوق فوق ومركزي قدام، وعاذلي يعقد من الضيقه احجاجه. لكن العام هذا غير ذاك العام، نجمتي في سما الابداع وهاجه، باب بيت الكريم الدله الا نام فاتحنه ولا ينصك مزلاجه، وباب بيت البخيل الضيعه الارحام، دون بابه يرد السايل اسياجه. انت عاطف بنظرتنا مع الايتام، نحسب انها هي اللي بس محتاجه، والحقيقه ببعض الوعي والالمام، ينجلي مدخل المعنى ومخراجه. كلنا في احتياج الشعب والحكام، ونختلف في اختلاف المرء والحاجه، وكل يوم تحقق حلم من الاحلام يعتبر عمر، لأن العمر بنتاجه. أنت لو تحسب الفارغ من الأيام، اكتشفتن عمرك ذا ولا حاجة.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027 واختر ما بين إعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم وتأمين مجاني على طرازات مختارة وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضى وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم أسراره
3: الخليجية.
4: مو بس

كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: بعد.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكرة، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكرة وأسلي النفس،
3: يوم

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 09
1: كانت الأثير.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: جزيرة ياس أبوظبي.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
6: وين أنت يلي كل ما قلت وين أنت؟

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: جائزة الكرة الذهبية، أشهر جائزة فردية في عالم كرة القدم، لم تمنح إلا لحارس مرمى واحد، كان اسمه ليف ياشن، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود، الذي كان يرتدي الأسود من رأسه إلى أخمص قدميه. فاز بها عام 1963، ومنذ ذلك الحين وعلى مدار أكثر من 60 عاما لم يفز بها أي حارس مرمى آخر. يقال إنه أنقذ 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرماه بطريقة لم يسبقه إليها أحد. حارس واحد، جائزة واحدة، ولم يفز بها أحد منذ ذلك الحين.
2: 1-0-0-9، خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا أهل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمورنا كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا أهل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزنة المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: 01009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل علات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 30 40، المنامة 33 38، الدوحة 31 44، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 42، أما الكويت 34 43، وأخيرا الرياض 29 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.

0: طعم، كنك اللي ذكرني بروحي،
1: كنك اللي ذكرني بروحي.
0: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
1: انكسر حلم،
0: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام، صرت للناس وأوراقي وبوحي. سكر الليل كنت ملح الأيام، صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
1: سافر الورد
0: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي.
1: إلا جموحي
0: ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
2: أشعار على الخليجية،
3: على الخليجية.
4: أشعار،
3: أشعار
4: على الخليجية.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: هل أنت مستعد للترقية؟ اكتشف عروض جي تور التي لا تقاوم. اشتري الآن وادفع في عام 2027، واختر ما بين أعفاء الضريبة المضافة أو تمويل 0% مع ضمان 1,000,000 كيلومتر. استمتع باسترداد نقدي يصل إلى 10,000 درهم، وتأمين مجاني على طرازات مختارة، وأقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. زور صالة عرض جي تور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه،
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
1: الخليجيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار غزال على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصلهم عروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. الصغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. اهل الحروب تجر لجلك حداهم، واهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولتقيا موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيونا المقاليع. فرع وعلم هالبنات اشبلاهم، احبابك الموتى يا سيد المفاريع. في ارضهم جنه نجم في سماهم، اذاعته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، واذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

أنا أخطيت، ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر
0: بالمسافر.

0: 1-0-0-9.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي كان السحاب أرخى العبات ونفضها، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلمنك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة انت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية. إذا زعلت يا شقى نفس تغليج، ليتك عن اللي يعصر الكبد تدرين، وإذا رضيتي يرضي الله أراضيك، أحس كل الناس برضاك راضين، ما حد بقلبي في غلاتك يسويك، يا من على كل المخاليج تغلين، بس قولي انتي كيف أسوي وأنا رضيك، لو عين يفدنك عن العين عينين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، يا من إذا بين الملا حل طاريك تستبشر بقلبي جميع الشرايين، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، لو تزعلي حرات قلبي تناديك، تكفين لا تقسين تكفين تكفين، لقب جرحي كان جرحي يسليك، لكن يدري في جروحي تحسين، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، ضاقت علي الأرض ربي يخليك، صرت أحبس أنفاس الألم بين أضلعين، ما ظني يخطيبك وإذا خطيت لبيت، أمرت على نفسي وروحي تمونين، العذر طبعك والسماحة مباديك، والصفح أصلك والعفو كان تعفين.
0: أشعار على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

لابد في الكامل يجي فيه نقصان. ليت هاب الجوع قسد جوعي، لكنها كظة فرة وميدان، وأنا اللي قدمت يصعب رجوعي.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق بالي، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي. لو كان نور شموعه الجانبية ترسم ملامح ما مضى في خيالي، الذكريات الحلوة الأولية قدام ترهقنا صدوف الليالي. شقية ابن آدم ونفسك شقية، مهما بلغت من الكبر والتعالي، ترى الرضا طبع النفوس الرضية، ومن الشقى ما فيه مخلوق سالي. ومعاند الأيام يصبح ضحية لو هو من أصحاب السلوك والمعالي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: في ميدان الأدب. خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نوخذة لو دريت بحالة المشتاق، إن كان محملك ما شله من بلادك. يا نوخذة ما يمد الغوص للأعواد، متمكنة في ضميره وضايع فواده. الغوص سكرة وأنا بسكرة الأشواق، ما ياخذ الغوص مني نقص وزيادة. خل شراعك ترى قلبي أنا خفاق مثل الشراع، ورياح البعد تعتاده. أهوال هذا البحر في مويه الغراق يهون، وأهوال شوق يدوم وقاده. في ظلمة الجوع يوم أن علي الضاق صدري، وسيدي اللي دام من التعب كاده. ذكرت لي حسنها به يسفر الأعماق، الليلة جلها المخيف المخطر ارتاده. يا نوخذة لو من أحصانك حل وثاق، بعدي وألفي على من سمني بعاده. لها في فوادي على طول اللي يشتاق، والنفس لهل هواها دوم ودانا.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نور حياتي بطلتك الجميلة، ها تراك المظلم من القلوب ينورا بطلتك. ما أقدر أقول لك يا زين يسعد مساك، هناك عله وصدقني هذية علتك من نور وجهك مسائك صبح، واللي يراك يقولك إن شمسنا من نورها حلتك لهالجفا. وانت الحال يذبحني حلاك، متعود تزل واسامحك في زلتك، ضيعت درب الوصل وشلون والله عطاك مشاعر لو تريد مواصلية. دلتك بستان الأزهار ذاب لا يطول جفاك، تعال لعيون ريحانتك أو فلتك، ولا العين الذي باع العبادة وشراك عينه تشلك لو أن الأرض ما شلتك. من دلتك كل فنجان انت مده يداك تكيف الرأس، لكن وينها دلتك؟ الغطر سهم مستواها غير عن مستواك، لعاد تغتر في الدنيا ولا شلتك. تعبتني والغلا ذباح، لكن عساك مرتاح وتلبس من العافية حلتك. والله مخليك يلي تل قلبي هواك، ولو محبينك من الغطر سهم خلتك.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الو
1: الو
0: طيارات الكلام
1: كلام انا ما نسيت معاه عهد الهواء عهد الطبع سره وصف قلبي مخبأ درست الهواء انا وياه من الف باء كل من دعا صاحبه لبى
0: هل هن بس انت هل هن بو
1: يقول انني فضلت ان

شد أوقف ربنا فما زال أوصي المباني وإن شك أوقف ربنا فما زال أوصي المباني.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين، ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين، يلي لك في صدري شدا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين، شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين، ما فيها شيء يملا غيابك والحنين.
1: أشعار
0: على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أشعار فساء على الخليجية. أشعار فساء على الخليجية.
1: يقول عن ساحة الشعر وأهل الشعر طال البعاد، والشعر محبوب وبيوت أهلي أحبيبه، مالي أرى مدعينك يا شعر في ازدياد، هل أصبحت ساحتك يا شعر متسيبة، والحبكة اللي معانيها تجر الفواد صاير لها وقت على سماعة متغيبها، على سماعة متغيبها. إلى جماهير شعري من جميع البلاد، شاعركم الظن منكم فيها ما خيبه، سافر يعانق نسيم البرد في كل واد، البرد بيني وبينه صحبتنا طيبها. ويا شاعر في شعرك أوصيك، فالاجتهاد اختر من ابكار فكرك والتدع ثيبها. ووصي المنتقد لو حبذا الانتقاد، تكون نظراته فكره ما هي قريبه، ولينتقد من نصوص الشاعر اللي اراد لك ان يعيب نصوصه، ما هو يعيبه. نحتاج للنقد حاجه ترضنا للسماد، لو كان ريحه نتل منابته طيبه.
0: أشعار فساء على الخليجية.

0: 1-0-0-9.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9. الخليجية.